في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس اللبناني يقول إنه إذا لم يوافق حزب الله على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة فسيتحمل المسؤولية أمام الشعب. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة وتجنب تقويض الدبلوماسية. وول ستريت جورنال تقول إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران لكنها ستواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان. CNN نقلا عن ترامب تقول إنه سيعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. النيابة العامة الإيطالية تفتح تحقيقا مع الوزير الإسرائيلي بن كفير بشأن طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة وفق وكالة رويترز.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسمه ماعز بن مالك. هذا الصحابي كان متزوج، إلا أنه ارتكب خطيئة وذنب، وذنبه عظيم، وما في إنسان لا يخطئ، كل إنسان معرض للخطأ، وما في أحد معصوم إلا الأنبياء ربنا حفظهم، لأنهم يبلغون عن الله. ولو لمرة واحدة أخطأوا أو أذنبوا أو كذبوا لقيل لما عرضوا ما عندهم من بعثة الله لهم لقال هذا جربنا عليه الكذب، ولذلك عصم الله تعالى أنبياء. أما الباقين فمعرضين للخطأ. من هؤلاء سيدنا الصحابي الجليل ماعز بن مالك. ماعز بن مالك رغم أنه كان متزوجا إلا أنه وقع في خطيئة الزنا. هذا الصحابي الكريم ما تمالك نفسه بعد أن وقع في هذا الذنب، تاب إلى الله ورجع إلى الله، لكن لأنه النبي عايش في حياته قال لازم أعرض حالتي على النبي، بدي أحكي له، خلص بدي النبي يطهرني. والأصل إن الإنسان إذا ارتكب أي ذنب إنه يستر على نفسه ويتوب إلى الله وما يفضح حاله. لكن هذا الصحابي جاء إلى النبي وقال له يا رسول الله طهرني فقد زنيت. النبي بيقول له لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك لعلك، وهو بيقول له لا يا رسول الله أنا زنيت زنا بمعنى الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به فأقيم عليه الحد. الصحابة الكرام كانوا بيحضروا هالمشهد، بعضهم حزن عليه، وبعض اللي بيحضروا المشهد قالوا لقد أحاطت به خطيئته، هلك. يعني زي كيف نحكي واحد فطس والعياذ بالله، قالوا خلص هذا هلك وأحاطت به خطيئته. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضب شديد جدا جدا، وقال عليه الصلاة والسلام لقد تاب توبة لو وزعت على أهل أمة أو على أمة لوزعتهم. يعني كيف تحكي أمة الصين، أمة أوروبا، أمة أمريكا، أمة العرب، لو وزعت على أمة لتاب الله عليهم ولقبل توبتهم ولأدخلهم الجنة بهذه التوبة. مين منا يا إخوان ما بيلتفت عن الله؟ مين منا ما بيذنب؟ مين منا ما بيقصر في حق الله؟ مين منا ما في ببعض الأوقات بيتعارض معه حق الله سبحانه وتعالى ومراد نفسه، وبتلاقيه قدم مراد نفسه على حق الله؟ هذا كله بده استغفار، بده استغفار ورجوع إلى الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم بيقول إنه ليغان على قلبي، يعني مرات بس هو أو يعني يغطى على قلبي. ودير بالك سهو النبي عليه الصلاة والسلام مش زي سهونا، النبي مشغول بالله لكن يسهى عن معنى بينه وبين الله. بيقول فأستغفر الله في اليوم 70 مرة أو في اليوم 100 مرة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيستغفر، فإحنا ما بالنا لا نجعل لأنفسنا وفي يومنا مجال الاستغفار. في بعض الـ يعني الآثار جاء فيها إنه الإنسان إذا أذنب ذنب، إذا أذنب ذنب يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة تمهلوا، الملائكة تيجي تكتب بيقولهم تمهلوا لعل عبدي أن يتوب، لعل عبدي أن يرجع. فلا تزال الملائكة تسأل الله، وربنا سبحانه وتعالى بيقولهم تمهلوا حتى شو يصير؟ حتى ينام العبد ويطلع ثاني يوم والملائكة بتقول يا رب نام عبدك ما استغفر ولا تاب. فبيقول الحق سبحانه وتعالى ما أقل حياء عبدي نام ولم يستغفرني ولو استغفرني لغفرت له. الله أكبر. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عجبا من غني يتودد إلى الفقراء، بده يغفر لهم، بس تعال دقيقة بدقيقة واحدة تمحي كل ذنوبك وبترجع صفر وصفحة بيضة مع ربنا سبحانه وتعالى. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شايف الرغوة البيضة هاي المعبية الدنيا؟ وإن كانت مثل زبد البحر ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل الذنوب. فإذا الإنسان استغفر أحل لنفسه وأوجب لنفسه نعم الله سبحانه وتعالى عليه. أول شيء أنه ربنا بيغفر ذنبك، وكويس أنه الإنسان كل يوم يجعل صحيفته يرجعها بيضة. ومن يعمل سوءا
أو يظلم نفسه ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما. قبل ما تنام قل له يا رب أستغفرك وأتوب إليك. أول ما تصحى قل له أستغفر الله وأتوب إليك. أنت بتقرأ أذكار الصباح والمساء فيها استغفار إن شاء الله ذنبك مغفور بإذن الله تعالى. وإذا بنحرص على سبحان الله وبحمده 100 مرة بيكون خير على خير. من فوائد الاستغفار إنه ربنا سبحانه وتعالى يجلب لك الرزق من حيث لا تشعر. ربنا بيقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. واليوم الحمد لله في بشارات، يعني مبارح بيقولوا في زيادة رواتب، فهذا شيء مبشر للناس، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم الجميع برزق وفير. وكل ما استغفرنا وتبنا ورجعنا إلى الله كان ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أطهر، فبيصير المراد الإنسان اللي بده إياه ربنا بيسر له إياه. ليش؟ لأنه صفحته بيضة وربنا يحقق له مراده. بالنهاية اللي بدنا نحكيه أن الرجل الكامل في نظر الناس هو الشخص اللي ما بيغلط، بيقول لك فلان ولا غلطة، هذا الكامل في نظر الناس. لكن الكامل في قواعد الله وفي نظر الله سبحانه وتعالى هو الشخص الذي إذا أخطأ تاب واستغفر ورجع. إن الله يحب التوابين. شو يعني التوابين؟ صيغة تكرار وكثرة، يعني كثير التوبة. يخطئ ثم يتوب، يخطئ ثم يتوب. وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. كل ما استغفر وربنا سبحانه وتعالى شو بيقول؟ عبدي أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفر. وعزتي وجلالي لأغفرن له أو لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا كلها دقها وجلها. وهذا دعاء النبي لأمته، والحمد لله رب العالمين. كان من دعاء النبي لأمته إنه شو قال؟ اللهم اغفر لعائشة ما أسرت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت. فسرت السيدة عائشة، قال لها أوسرك دعائي؟ قالت وما لي يا رسول الله لا يسرني؟ قال إنها دعوتي لأمتي عند كل صلاة. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف، سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا وأهلينا يا رب العالمين، فهي لك وفي سبيلك. بارك اللهم لنا فيها، اقض ديننا، اغفر ذنوبنا، وفقنا لما تحبه وترضاه. استودعناك أنفسنا، فلا حول ولا قوة إلا بك. أسعد الله هذه الصباحات.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقول ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، واجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم عليك بالفاسدين والمفسدين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس حتى العاشرة صباحا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة
1: الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم
0: يا الله
1: أن يمن علينا وعليكم بدوام النعم
0: يا رب
1: وكثرة العطاء وسعة الرزق
0: يا رب
1: وجزيل الفضل وأن يشمننا بمغفرته العظيمة ورحمته الواسعة وبالعفو والعافية في الدنيا والآخرة
0: يا رب.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
0: الله يسعد صباحك أم بهاء. أي والله يمكنكم متابعتنا ومشاهدتنا عبر تطبيق عين FM التي بإمكانكم تحميل هذا التطبيق على كافة الأجهزة. وآخر الأخبار يمكنكم متابعتها عبر موقع الدار الإخباري وعبر أيضا عين FM. أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم والتي أخصص اليوم الجزء الأكبر من هذا البرنامج لمتابعتكم إن شاء الله تعالى عبر الرقم 0784631.
2: مثل البشر حياتي لا ظل الأمر.
0: ألتقيكم بمعيتي زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، من المتابعة والتنسيق محمد رشاد ومحمد المناصير.
2: لا تنحني.
0: أما من العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل ويزن نغوي.
2: صوتك صدى ليالي الصدى.
0: ويرافقنا دائما على هندسة الصوت عطوفة الأخ أحمد طران. كويس يا عطوفة. زائد 30

0: أصبحنا وأصبح الملك لله دائم. اللهم في هذا الصباح أجعل لنا نصيبا في ساعة الأرزاق
1: يا الله
0: وتسير الأحوال وقضاء الحاجات
1: آمين يا رب
0: وإجابة الدعوات. اللهم لطفك قلوبنا وأحوالنا وأيامنا. يسعد صباحك يا أخوي عامر. معك محمد الطرودي.
1: يا هلا يا أخوي محمد الطرودي الله يحييك يا مرحبا.
2: أسأل الله القادر المقتدر الذي فجر الماء من الحجر وجعل في الآفاق آيات وعبر أن يمن علينا بعافية ما بعدها ضرر
1: اللهم
2: وأن يرزقنا نعيما ما بعده كدر ويجمعنا بجوار سيدنا خير البشر
1: آمين.
2: وأن يحرسنا من كل عين حسود
1: آمين.
2: ويحفظنا من كل قلب حقود
1: اللهم
2: ويشفينا من كل مرض وعلة
1: يا رب.
2: ويغفر لنا في كل ركعة وسجود
1: آمين.
2: ويرزقنا لأبعد الحدود
1: آمين يا رب.
2: ويسعدنا على مر العقود
1: يا رب.
2: أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك. أقول لك أبو شركس بصب عليكم جميعا صباحكم شركسي. الله يصبحك بالخير أبو شركس.

عشان أبشرك السايا. قال يوسف لأخيه لا تبتئس، وقال موسى لأخيه لا تخف، وقال محمد عليه الصلاة والسلام لصاحبه لا تحزن. نشر الطمأنينة نهج الأنبياء. أسعد الله صباحك يا إبراهيم، أسعد الله صباحك.

0: أنال الله صباحكم بذكره وعفوه وحافظكم بحفظه ورعايته ووهبكم نعمه وشكره ورزقكم خير هذا اليوم وخير ما بعده. صباح الخير استاذ عامر، معك عبد الله ابو حماد.
1: يسعد صباحك يا اخوي عبد الله، يسعد صباحك.
2: أخي عامر يسعد صباحك.
1: هلا يا سيدي وصباحك.
2: أنت رجل ممتاز تبذل من الجهد الكثير والكثير، دائما مبتسم رغم الصعوبات
1: الحمد لله
2: التي تواجهها. أنت رجل عظيم،
1: الله يحييك،
2: وكل شيء يمكن الجدل فيه إلا رجولتك.
1: الله يسعدك،
2: ربي يحييك، الله يكرمك، دربك
1: بارك فيك.
2: موسم بالصلي أبو فادي.
1: الله يحييك يا عم أبو فادي، وجزاك الله خير، وأسأل الله أكون عند حسن الظن يا رب. حرام
3: تهجر. صباح الخير. صباح الخير يا عامر.
1: هلا يا سيدي.
3: صباح الخير أبو محمد الغالي.
1: هلا يا سيدي.
3: إن شاء الله تكون الأيام القادمة أجمل
1: يا رب،
3: إن شاء الله يوم سعيد أتمنى للجميع
1: يا رب يا رب يا رب.
3: الله يعطيك العافية
1: يا رب.
3: نظير
1: يا رب.
3: أبو دلو،
1: يا هلا أبو دلو، يا هلا.
4: أحلى صباح أخونا عم جوب.
1: هلا يا سيدي.
4: مني أنا طارق المؤمن وأحمد الرشيد.
1: والله بالنعم،
4: أحلى إذاعة وأحلى قائمين على
1: الله يعزك ويبارك فيك ويحفظك.
5: يسعد صباحك أخوي أبو رجوب
1: منور.
5: الله يسعد هالصباح.
1: صباحك
5: ولكل العاملين على البرنامج، وبحب بهاي المناسبة بهذا الصباح الجميل أشكر دولة رئيس الوزراء على رفع الرواتب 30 دينار، بس كنا نتمنى عليه أنه اعتبارا من الشهر القادم وليس من العام القادم. وكل الحب والتقدير،
1: كل احترام.
5: الله يسعد صباحكم، أخوكم أبو أسام من
1: الله يحييك أبو أسام. أبو أسام هو الزيادة لازم على الموازن الجديد خيو، يعني واحد واحد. صباح الخيرات والليرات. صباح الورد يا سيدي.
6: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير إلى كل الكادر النشيط الجميل والمستمعين أجمعين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكرك جدا على ملاحظتك مبارح، متابعة الملاحظة في طبربور شارع الصدر الشهيد.
1: أبدا يا سيدي.
6: أشكر السيد كمال زهران والسيد أمجد النوايسة،
1: ما بيقصروا ما
6: بيقصروا، شركة رؤية الجديدة عمان تتجدد. والله ما شاء الله عليهم، بس وصلتهم محفوظة
1: الحمد لله. الحمد لله.
6: قد ما زهقوني أنا آخر شيء قلت يا ريتني ما
1: حكيت. الله المستعان.
7: الله يسعد صباحك سيدي يا عامر.
1: صباحك يا سيدي.
7: صباح جميع المستمعين.
1: الله يحييك.
7: بارك لنا بارك لنا أبو محمد، جايينا 30 ليرة.
1: مبارك مبارك.
7: الله نكيف.
1: الله يبارك فيك.
7: نطش ونروح وين ما بدنا.
1: الله يسر أمورك. الله يسر أمورك. علي أخوي. الله يحييك. كويسات نعمة الحمد لله.
8: أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والرحمة والفضيلة
1: يا رب.
8: الله يحمي العباد والبلاد يا
1: آمين.
8: رب العالمين
1: يا رب يا رب يا رب.
8: أخوكم محمد قرباع من أبو ظبي، وتحية خالصة من المهندس كريم بطاينة والمهندس عبد العزيز الطويل والأستاذ محمد بطاينة والأستاذ إبراهيم أبو العطا.
9: صباح الخير.
1: الله يحييك. صباح الخير والنور والسرور.
9: صباح الخير عين المحترمة. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. هلا يا سيدي. صباح الخير أخ عامر، بدنا منك تستضيف مسؤول من الحكومة حول 30 دينار. خلني نفهم، تكرم تكرم اليوم إن شاء الله، إن شاء الله بعد الموجز بإذن الله بعد 8، لأنه في بعض الأسئلة وبعض التفاصيل بدي أطرحها عليه نعرف هذه الزيادة. عرفت؟

أخوي صدام العمات واللي ببعثوا أسئلة حول الزيادة وحول التفاصيل بإذن الله بس على الثمانية, لأن إحنا يعني ماخذ الموعد من الحكومة على الساعة 8 بعد أمركم, يعني إن شاء الله بعد الموجز نعرف كل هذه التفاصيل بإذن الله. في تفاصيل دقيقة وفي أسئلة لم تطرح بدنا نطرحها اليوم إن شاء الله.

0: ويسعد صباحك يا اخوي عامر، ويسعد صباحك كل الناس اللي بتسمعنا
1: صباحك يا سيدي،
0: وما تقصر انت والله، دائما سباق الخير وبتسأل عن كل شيء بالتفصيل
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: تلاقي الناس كلها تستنى بالاستاذ عامر
1: ان شاء الله. ان شاء الله الله يقدرني
0: تفصل كل شيء.
1: الله يقدرني يا رب،
0: الله يعطيك العافيه
1: ويطول عمرك. هلا يا
0: اخوي صدام النعمات.
1: ونعم يا اخوي صدام، يسعد صباحك. يا أخي شو صار بموضوع شطب السيارات؟ صحيح بذكر إني حكيت فيه قبل 8 شهور،

0: صباح جميل لأحلى مذيع بالمملكة الأردنية الهاشمية.
1: ربي يحييك.
0: صباح مبارك لعامر الرجول.
1: الله يسعد صباح.
0: معه برنامج.
1: الله
0: مش عين تسمع بس لازم اسمه هذا متنفس.
1: الله يسعد متنفس صباحك والله ويكرمك.
0: للمواطن.
1: يكرمك وطول عمرك.
0: أخوك يا محمد عبو يزع أبو ظبي.
1: يا هلا يا أخوي يا حي الله بشبابنا أبو ظبي.
2: أبو محمد أستاذ عمر.
1: الله يحييك.
2: بس أنا حاب أسأل عن أولاد المرة الثانية اللي هم القطاع الخاص متى زيادتهم؟
1: والله حسب.
2: صباحك ربي بالخير.
1: الله يصبحك وربحك عادك حسب المالك ها؟ واليوم أيضا يعني نتذكر بكل فخر واعتزاز مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا. اليوم هو عيد الجلوس الملكي اللي بيجسد مسيرة من العطاء والإنجاز والقيادة. اليوم إن شاء الله أيضا راح يكون عندنا وقفة عند هذه المناسبة الوطنية. اليوم سمو الأمير الحسين الصور مع المنتخب بتا دعم معنوي بتم دعم معنوي المنتخب والله الله يقويه.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، امنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: تطبيق نور، أكبر تطبيق مجاني يختص بالسيجارة.
0: نور، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بالمناسبة السعيدة الطيبة بعيد الجلوس الملكي لصاحب الجلالة الهاشمية نسل السلالة الطاهرة جلالة سيدنا، الله يطول عمرك يا أبو حسين وديمك تاج فوق روسنا، احنا طلقة مسدسك، احنا معك، الله يديمك ظل على هاي البلاد.
1: صباحكم ورد وفل ياسمين قناة عين وأستاذ عامر الرجود، صباحك ورد وفل ياسمين، وبهني الشعب الأردني وبهني الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه بعيد جلوس الملكي لليوم 9 حزيران.
2: الله يسعد صباحك
1: وإن شاء الله الله يديم الأمن والأمان علينا جميعا بإذن الله قيادة وشعبا.
2: آمين يا رب العالمين.
1: ووطنا بإذن الله. كل احترام لكم جميعا وتسيل صغير معكم.
2: الله يحييك.
3: إحنا الأخوان دلاه ما نهدي هذا العمل العهد والوفاء لمقام مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى نشام القوات المسلحة الأردنية وإلى الجيش العربي الباسل بمناسبة عيد الجيش وعيد الجلوس الملكي، ودمتم سالمين.
2: الله يبارك فيك يا رب العالمين.

0: مشكورين على هذا العمل يا ميسون الدلاهمي، شكرا لكم، شكرا جزيلا. معي اتصال معنا صهيب. صهيب صباح الخير.
1: صبحك بالخير استاذ عامر.
0: صبحك
1: بالعام وسيد البلاد بخير
0: وانت بخير.
1: الله يحفظ علينا جلالة الملك. يعني كل ما واحد يطلع على الوضع المحيط اللي حوله نحمد
0: الحمد لله دائما. الحمد لله الحمد لله
1: على حكامنا.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
1: انا والله حاب اشكر دولة الرئيس بشكل شخصي على انه لسه قاعد يتطلع انه المواطن بيعاني. انا بدي احكي عن فجوة اللي بين القطاع الخاص والقطاع العام.
0: نعم.
1: القطاع الخاص انا بعثت لك تقرير على الواتساب وشوفه.
0: نعم الان بطلع عليه ان شاء الله.
1: تمام. اكبر ظلم من نشأة المملكة ونشأة الضمان الاجتماعي في الأردن الحديث من 1989 من إنشاء الضمان لحد اليوم اللي احنا فيه ظلم القطاع الخاص برواتبه. لا براعي غلاء، لا براعي فجوات، لا براعي إشي. ليش ليش الطالب لما يتخرج أو يعني أي الشاب الطبيعي مستعد أسوي واسطة وأدفع رشوة إني أروح قطاع حكومي أو عام؟
0: نعم.
1: ولا رقاد لأنه تفرق معه تقاعده. أنا لما أسجل قطاع خاص بروح بسجلوني بأقل راتب وبعطوني إياه حوافز جانبية.
0: طيب سؤال، أنت قطاع خاص بتشتغل صح؟
1: نعم.
0: طيب سؤال بقدر أسألك قديش راتبك ولا لا؟
1: لا عادي أسأل.
0: قديش راتبك؟
1: 345 ليرة.
0: 345. آخر مرة متى انزدت؟
1: آخر مرة انزدت قبل 3 سنوات.
0: قبل 3 سنوات. طيب زيادة مبارح للحكومة كيف شايفها؟ كويسي.
1: شايفة بتحرق أستاذ عامر. احنا خلنا نطلع على مفهوم السوق. مفهوم السوق معظم المحافظات وانت أكثر مرة سويت تقارير بيعتمد على رواتب العام القطاع العام.
0: صحيح.
1: والقطاع الخاص القطاع العسكريين لأنه معظم المحلات ومعظم كله بيعتمد على الرواتب.
0: صحيح صحيح.
1: تمام. احنا في عندنا مشكلة وأكثر من مرة الحكومة يعني حكومة دولة الرئيس جعفر حسان حد تحدثت عنها. حاولوا فعلوا القطاع الخاص وساعدوه. كيف بنساعده؟ انه نخليه ذو دخل حقيقي بدل ما اخليك المواطن الاردني المستهلك خليه يصير منتج. عشان القطاع الخاص يصير مواطن يحس برفاه.
0: نعم.
1: طول ما احنا شعب مستهلك فيش عندنا غير ثقافه الاستهلاك وفي عندنا سوء اداره مواردنا خاصه فينا لا تتوقع كل الزيادات تفيدنا. لكن انا بحكي عن الظلم اللي واقع على القطاع الخاص انه بنحرص عليه احراس على ملايين واخر اشي لما اتقاعد بعد 25 سنه او 30 سنه مش راح احصل الراتب المحترم ولا حتى احتياجات الكرامه راح تطلع لي.
0: حاضر يا صهيب. والله انا غير نعمل حلقه عن هذا الموضوع. تكرم. حسين صباح الخير.
2: صباح الورد. كيف حالك اخوي عامر؟
0: هلا يا اخوي. هلا يا حسين.
2: اول شيء بدي اصب عليك وعلى كل الاردنيين وما شاء الله عنك اعلامي متميز. حتى
0: الله يحفظك.
2: بحبك والله.
0: الله يحفظك ويحبها بالله. تفضل
2: اخوي عامر. بالبدايه بدي اهني جلاله الملك باسم كل الاردنيين بمناسبه يوم الجلوس الملكي، وبنحب نحكي له كل عام وانت بألف خير وان شاء الله ربنا يطول بعمرك ويطول تاج على الراس يا رب ان شاء الله
0: يا رب.
2: وثاني شيء بدي اهني اخواننا بالقطاع الحكومي على 30 دينار واحنا جماعه في القطاع الخاص. نتفهم كيف نتمنى انهم ينظرونا بالموضوع هذا. اه والله
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: يطول حد الادنى للاجور. بس
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انت مش واصل؟ انت واصلين ولا واصلين الحد الادنى للاجور؟
2: يعني لسه لحد الان 300 دينار كويسات الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك لك فيهن وان شاء الله. اسال الله ان يزيدوك ويا رب العالمين. يا الله يزيدك ان شاء الله يا اخوي حسين. ان شاء الله يا اخوي حسين. صبحك وربحك. اي والله الله يصبحك وربحك. الله يحييك. هلا يا اخوي حسين. هلا يا اخوي.

0: صباح الورد الخامر.
1: هلا يا سيدي.
0: يعطيك العافية محمد.
1: يعافيك.
0: يا زلمة هو في زيك أنت.
1: الله يكرمك.
0: يا زلمة إحنا من غيرك ضايعين.
1: لا يا زلمة واحد الله. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.
0: عاملين برنامج.
1: الله يسعد صباحك. الله يكرمك طول عمرك.
0: كل الأمة الإسلامية.
1: اللهم آمين. الله يعافي عمرك.
2: الله يسعد صباحك يا أبو محمد.
1: صباح
2: محمد.
1: هلا سيدي.
2: يعني للزيادة. تعطي الحكومة 30 دينار.
1: أيوة.
2: يعني عبارة عن محمد يرث. ومحمد لا يرث.
1: كيف يعني؟
2: اشتريت الحياة معهم.
1: كيف الحياة؟ خلص الرسالة؟ طيب يفهمنا إياها. آدم صباح الخير يا آدم.
3: صباح الخير يعطيك العافية.
1: ربي يعافي عمرك يا هلا.
3: الله يصبح عليك وعلى كل أردني وكل أردنية.
1: الله يحييك.
3: هاي والله من القلب.
1: الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك.
3: الله يسعدك ويخليك ويطول بعمرك ويطول بعمر كل أردني وأردنية.
1: ربي يحفظك.
3: ملك ولي العهد.
1: الله يحفظك وبارك فيك يا رب.
3: لازم نضل نفتخر نفتخر ارفع ارفع راسك لفوق يعني معنويات عالي نار. إنك أردني. يا الله هالكلمة هاي شو كبيرة.
1: الحمد لله يا سيدي. الله يتمم علينا. يقول امين يا ادم. اللهم امين. انا فهمت الرساله. محمد يرث محمد لا يرث. قول لي كيف؟ راتبه فوق 600 ليره عشان هيك. ها

0: يوم أمس أعلنت الحكومة من خلال رئاسة الوزراء عن زيادة على رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين. خلينا نقرأ الخبر. وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بزيادة شهرية مقدارها 30 دينار على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا. كل واحد راتبه أقل من 600 ليرة أجا 30 دينار، مثل ما وجه بإيجاز الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. كما وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027 ميلادي، لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي. ترى هي شيء كثير كويس يا قبل نهاية العام، لأنه عادة الموازنات ظل شهر 2 ل 27 و 28 بتبلش بعد شهر 2. في هناك عدد من الأسئلة اللي راح نطرحها على وزارة المالية يجاوبونا على بعض الأسئلة اللي بتهم الناس، لأنه في ناس بيقول لك أنا بطلع لي ولا ما بطلع لي، طيب أبناء الورثة بطلع لهم ولا ما بطلع لهم، طيب نظام المكافآت بطلع لهم ولا بطلع لهم مش، طيب اللي راتبه 600 بيطلع له ولا لا، صح ولا لا. بدي أخذ هذا الخبر، بس قبل ما أروح على الموجز بدي أخذ مراد. مراد صباح الخير يا مراد.
1: هلو صباح الخير سيد عمر.
0: هلا يا أخوي، هلا يا مراد، صباح الورد.
1: أول إشي كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين.
1: والله يقوي النشامة إن شاء الله.
0: اللهم أمين وسلمك.
1: والله ينصرهم.
0: أمين.
1: صديقي أنا بدي أسألك، أنا متقاعد ضمان اجتماعي بس مش متقاعد مدني، قطاع خاص.
0: متقاعد ضمان اجتماعي اسمك، ما لهاش علاقة مدني ولا خاص.
1: بس مش موظف حكومي أنا، يعني ما كنت موظف حكومي.
0: أنت متقاعد ضمان، أنت أجتك زيادة اللي هي 6 ليرات و70 قرش، صح؟
1: لا أنا متقاعد مبكر أنا.
0: ما جتكيش كمان؟
1: لا ما جتني، أنا بسأل عن زيادة 30 دينار، إنه هل بتشملني يعني؟ أنا راتبي أقل من 600.
0: طيب ابشر يا مراد، بعد الموجز إن شاء الله راح أستضيف أخونا أستضيف وزارة المالية ونطرح كل هذه الأسئلة على وزارة المالية حتى لو كانت بالتفاصيل. بعد أمرك يا مراد.
1: أنا بركز إنه أنا متقاعد. حاضر. بس مش متقاعد مدني، حاضر. مش حكومي.
0: حاضر. يعني حاضر. تكرم.
1: بتمني الزيادة هاي ولا لا؟
0: تكرم تكرم تكرم يا مراد.
1: تكرم جزيرا والله يبارك فيك وبجهودك يعني.
0: تكرم أبدا. تكرم. الله يقويك ويحفظك ويبارك لك فيما أعطاك الله من رزق وأموال وبركة يا رب، أنت وجميع المستمعين كلهم والمشاهدين.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس اللبناني يقول إنه إذا لم يوافق حزب الله على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة فسيتحمل المسؤولية أمام الشعب. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة وتجنب تقويض الدبلوماسية. وول ستريت جورنال تقول إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران لكنها ستواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان. سقوط هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم بسلام. ترامب يقول إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. ترامب يقول إنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ونتحدث الآن عن القرار الحكومي بزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين إلى 30 دينار. ولا شك، حتى الواحد يكون واضح، لا شك بأنها خطوة إيجابية، أبدا خطوة إيجابية. الزيادة أحسن من عدم الزيادة، وزيادة الراتب أحسن من عدم زيادة الراتب، لأنه كل المطالبات كانت تقول بأنه يجب أنه يكون هناك زيادة في ظل الارتفاع وما إلى ذلك، وهي صارت الزيادة، الزيادة 30 دينار. بس خلينا نعرف تفاصيل هذه الزيادة بشكل كامل. معي أخونا فائق حجازين الناطق باسم وزارة المالية. سعد الله صباحك أخوي فائق.
1: صباح النور،
0: طمنا عنك، كيف أخبارك؟
1: نشكر الله، الحمد لله.
0: الله يقويك يا أخوي فائق. بدي أفهم منك بعض التفاصيل إذا تكرمت.
1: أولا أنا أتكلم بصفتي صحفي مختص في الشأن الاقتصادي، وليس كناطق إعلام بوزارة المالية، لأن الأمر الآن أمر يتعلق بالحكومة، دور وزارة المالية سيأتي عند التنفيذ، فأنا جاهز لأي سؤال كصحفي مختص في الشأن الاقتصادي.
0: لكن هل الإجابة ستكون إجابة يعني هي معلومة وليست تحليل؟
1: احنا بالامس كان هناك اجتماع بدار رئاسة الوزراء، وتم اطلاع مجموعة من الصحفيين على حيثيات القرار الذي يعني تم نشره بزيادة الرواتب العاملين والمتقاعدين في الجهاز المدني والعسكري بواقع 30 دينار شهريا في عام 2027. طبعا الحكومة بشكل عام وجهت المؤسسات والدوائر بهذا التوقيت. لماذا هذا التوقيت؟ لأنه هناك تعميم على الوزارات لإعداد موازنات 2027، وبالتالي صحيح. على كل وزارة أن تخفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% وبما لا يؤثر على كفاءة ونشاط العمل وجودة العمل في كل مؤسسة، أي نتكلم عن رفع مستوى الكفاءة وتوفير هذا الحيز المالي لتغطية الجزء الأكبر من مقدار هذه الزيادة.
0: يعني الزيادة تشكل تقريبا 15%.
1: لعفوك، تخفيض النفقات سيتم بنسبة 15% فقط من بند النفقات التشغيلية. احنا نتكلم عن المستهلكات بالضبط. وليس النفقات الجارية التي تتعلق بالرواتب والأجور وخلافه.
0: طيب سؤال،
1: نتكلم فقط، تفضل.
0: نعم، الآن اللي راتبه 600 دينار، آخر واحد بيأخذ 30 دينار، مزبوط؟
1: صحيح.
0: يعني بصير راتبه 630 دينار.
1: نعم.
0: طيب أقل راتب قديش رايح يكون؟
1: أقل راتب يعني سلم الرواتب تقريبا، يعني معظم الرواتب الحكومية وبالجهازين المدني والعسكري لا تقل عن 350-400 دينار، حتى لو كان اللي بتم تعيينه يعني على الدبلوم أو على الثانوية العامة. وبالتالي أنت تتكلم عن قطاع واسع من الموظفين سيشملهم هذا القرار. الآن لماذا 600 دينار؟ تم تحكيم أكثر 14 مش أكثر 14 نموذج مالي لهذه الزيادة، قراءة جميع المتغيرات على 500 550 600 650 وهكذا على أكثر من نموذج، وجدوا أنه أكثر ناس بيستفيد من هذه الزيادة اللي هي على 600 دينار. وبالتالي كل متقاعد وكل عامل راتبه بقل عن 60 دينار بيجي زيادة 30 دينار.
0: طيب.
1: أخ عامر، الأهمية بهذا الموضوع أنه هناك زيادة أولا، ثانيا الأهمية أنه إحنا انتبهنا لفئة المتقاعدين اليوم.
0: أنا معك فاق، أنا معك والله العظيم، اسمع أنا معك، وأنا بقول لك أنها خطوة إيجابية و30 دينار كويسات، بس أنا بدي أفهم منك بعض التفاصيل إذا تكرمت.
1: تفضل.
0: طيب
1: فضل.
0: ماشي، 600 دينار يعني هم أكبر عدد ممكن من الموظفين في القطاع العام، رواتبهم 600 فما دون، يعني حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الموظفين في الأردن.
1: أنت بتتكلم عن تقريبا نسبة. متوسط الرواتب تقريبا يدور حول 600 دينار.
0: متوسط الرواتب يدور حول 600، فبالتالي هذا النموذج اللي اخترتوه للزيادة
1: اللي اختارته 600. الحكومة
0: اللي اختارته. نعم. الحكومة ماشي فايق. نعم. طيب سؤال آخر، اليوم العاملين، لما نقول العاملين هل يشمل ذلك اللي بياخذوا مكافآت؟
1: أي ما قصدك بالمكافآت يعني تعيينه على حساب المكافأة؟
0: نعم تعيينه على حساب المكافأة، يعني بياخذ هو اليوم في كثير ناس بيداوموا بوزارة الأوقاف، بيداوموا بوزارة الشباب، بيداوموا بوزارات بياخذوا رواتبهم بتكون الحد الأدنى للأجور تقريبا 290 دينار، لكنهم يعملون لدى دوائر حكومية، هاي الدوائر تحت نظام المكافأة، هل سيشملهم الزيادة أم لا؟
1: سؤال وجيه لا أملك الإجابة عليه، لكن يعني أنا بحرص أني أحاول ألاقي إجابة عليه.
0: طيب هاي واحد. اثنين، إذا تكرمت أخوي فايق وأحترم يعني الإجابة، أنا بدي أحترم إجابتك، المتقاعدين.
1: نعم.
0: هل هم المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين ضمان اجتماعي؟
1: المتقاعدين بموجب قانون الضمان، قانون التقاعد المدني.
0: التقاعد المدني يعني أي تقاعد ضمان اجتماعي هذاك اللي بيزيد الضمان الاجتماعي.
1: بالضبط، المتقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي يتم تعديل الرواتب حسب معدل التضخم سنويا، وهذا الأمر يعني تم تنفيذه من عام 2014 بتعديلات القانون، وبالتالي المتقاعد من الضمان الاجتماعي يتم تعديل راتبه سنويا حسب معدلات التضخم، لكن التقاعد المدني والعسكري هو قرار، يعني قرار تقاعد يكون ثابت
0: ماشي،
1: ما بتغير إلا بمثل هذه الزيادات.
0: ماشي، يعني إذن هذه الزيادة للمتقاعدين اللي هم متقاعد على القانون المدني،
1: قانون التقاعد المدني والعسكري،
0: سواء قانون المدني والعسكري.
1: نعم،
0: قانون المدني والعسكري،
1: قانون يعني قانون التقاعد اسمه قانون التقاعد المدني والعسكري.
0: صحيح صحيح، أنا معك، بس اليوم عسكري بأخذ تقاعد ضمان اجتماعي، زيادته من الضمان مش من الحكومة هاي.
1: بالضبط.
0: أها، لكن عسكري قبل الضمان متقاعد بيأخذ 30 دينار.
1: نعم.
0: صحيح المعلومة؟
1: الآن المتقاعدين بموجب قانون الضمان الاجتماعي سيكون لهم ترتيبات خاصة، القوات المسلحة لها ترتيبات خاصة تختلف عن المتقاعد المدني بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذه الزيادة يعني سيتم معالجتها بين الضمان الاجتماعي والقيادة العامة على ما أعتقد.
0: أها أها ماشي، يعني فقط أنا بعض هذه التفصيلات لم توضح، عشان هيك الناس بعدها بتطرح هذه الأسئلة، فحبيت أنا أعرفها بصراحة.
1: تفاصيل القرار حتما إحنا اليوم فقط هو توجيه للوزارات والمؤسسات أن تخفض من نفقاتها التشغيلية 15% حتى توفر حيزا ماليا.
0: ماشي،
1: الآن تفاصيل القرار حتما سيكون هناك تفاصيل أخرى توضيحية أكثر عند البدء، قبل بدء تطبيق القرار في عام 2027.
0: طيب سؤال آخر معلش، إذا كنت تملك إجابته نكون لك من الشاكرين. طبعا. أبناء الورثة أو الورثة سيشملهم القرار أم لا؟
1: بالمنطق أي زيادة على الراتب ستتوزع على الورث، سيستفيد منها الورث.
0: هاي على المنطق، بس ما أكدت
1: لي. بالمنطق، التفاصيل قلت لك، التفاصيل سيتم الإعلان عنها في حينه. الآن إحنا نتكلم عن إعداد موازني، في شهر 7 بيصدر بلاغ الموازني، بيتم إعداد مشروع قانون الموازني، عرضه على مجلس النواب، عندها ستتضح كل التفاصيل.
0: لكن أنت تقول من المنطقي أن يكون لهم زيادة.
1: من المنطق نعم.
0: يعني إحنا نذهب إلى الإيجاب أكثر من السلب.
1: نعم،
0: في هذا الجواب.
1: طيب 100%.
0: سؤال آخر، المعلمين على نظام الإضافي
1: مثل ما ينطبق على موضوع المكافآت
0: ينطبق عليهم.
1: ينطبق عليهم يعني بدنا نعرف يعني هل تشملهم الزيادة أم
0: طيب. العسكري المدني اللي بيداوم بالمرتبات العسكرية مدني، ولهي كمان ترتيبات القانون المدني والعسكري،
1: نفس الشيء بالضبط،
0: نفس الشيء،
1: يعني لا نملك الإجابة عنها.
0: عمال بلدية مياومة،
1: القرار لا يشمل فقط العاملين في المؤسسات الحكومية الرسمية.
0: البلديات ليست مؤسسات حكومية رسمية،
1: مؤسسات الأهلية.
0: أهلية. طيب كم راح يستفيدوا من هذه الزيادة تقريبا بالعدد؟
1: يعني بالعدد
0: تقريبا
1: ما بلغنا أمس من خلال محطة قناة المملكة، تم الاستفسار من المرجعيات حوالي 700,000 عامل ومتقاعد.
0: 700,000 عامل ومتقاعد.
1: ومتقاعد.
0: المبلغ الإجمالي لهذه
1: تقريبا 252 مليون وزيادة، ممكن يكون أزيد شوي لأنه تتكلم عن تعيينات في 2026. صحيح. سيشملها القرار في 27 أيضا، وأيضا هناك تكلفة زيادة يعني 30 دينار، لكن سيتبعها أيضا اشتراك الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذه ايضا تكلفه ستتحملها الحكومه.
0: وان هذا السؤال بدي اسالك اليوم، انا نزدت 30 دينار، هل سادفع على 30 دينار ضمان اجتماعي ولا الحكومه ستتكفل بدفعها؟
1: أكيد الحكومه تتكفل بدفع نسبتها، او العامل يتكفل بدفع النسبه المتعلقه به.
0: يعني الحكومه بتدفع الثلثين مزبوط؟
1: بالضبط.
0: والموظف اللي اخذ 30 ليره زياده بدفع الثلث.
1: بدفع الثلث.
0: طيب.
1: صحيح.
0: طب هذا بقودني لسؤال، الزيادة على الراتب الإجمالي ولا على الأساسي؟
1: ما لا، هي ستكون على الراتب الإجمالي على بند غلاء المعيشة.
0: على الراتب الإجمالي على بند غلاء المعيشة.
1: نعم.
0: طيب يا سيدي 30 دينار.
1: نعم.
0: تقريبا نسبة قديش بالنسبة للرواتب 30 دينار بتطلع أخوي فايق؟ تقريبا.
1: يعني انت بتحكي عن، اذا بدنا نتكلم عن متوسط الاجور، يعني بتطلع يعني حوالي 8% 7% 8% اذا بنتكلم عن 600 دينار كمتوسط اجور.
0: طيب اللي عنده تقاعدين مدني وعسكري بيطلع له على الاثنين من ابناء الورثه؟
1: لا يجمع الجمع بين تقاعد مدني او عسكري. إدارة التقاعد المدني والعسكري إدارة واحدة تدفع لوزارة المالية، فلا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين. لكن ممكن موظف عمل بالسلك العسكري او المدني وتقاعد وعمل بموجب قانون الضمان الاجتماعي، ممكن يكون عنده راتب تقاعد ضمان اجتماعي وراتب تقاعد مدني او عسكري.
0: طيب.
1: لكن يجمع بين التقاعدين من قانون واحد لا.
0: عمال يوم في وزارة الشباب
1: يعني نفس اللي ما ينطبق على
0: المكافآت. على المكافآت. طيب هل هذه الزيادة التي وعد بها الرئيس ووزير المالية تحت قبة البرلمان أخوي فايق؟
1: نعم، هي يعني هذا ما وعدت به الحكومة ونفذته، وسيتم التنفيذ اعتبار من بداية عام 2027. وكان هناك وعود مطالب من السادة النواب، الأحزاب طالبت أيضا، والحكومة استجابت لهذه الخطوة، وهي خطوة مهمة جدا أن تنفذ الحكومة هذه الزيادة.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها.
0: أنا معك أكيد، ورح أسألك عن هذه الأسئلة، بس بتعرف بعض هذه التفاصيل بتهم الناس اللي بطرح لك إياها.
1: صحيح.
0: طيب اليوم هل سيتم ضبط الإنفاق في الموازنة العام المقبل لجميع الوزارات والدوائر الحكومية؟
1: نعم، هذا التعميم موجه لكل الدوائر والمؤسسات الحكومية أن تعمل على ضبط النفقات التشغيلية، بند النفقات التشغيلية بنسبة 15%. وهذا توجه أستاذ عامر، هذا توجه مهم جدا، ليس فقط لخلق حيز مالي بهذا
0: المقدار. صحيح أنا أدرك.
1: لكن مهم جدا لرفع الكفاءة، كفاءة العمل، أن ننجز ونحقق الأهداف بأقل الموارد المالية الممكن.
0: فقط بدي أتأكد لي على المعلومة إذا كنت قد سمعتها بشكل صحيح أو لا، أي شخص أي مواطن سيتم توظيفه للعام المقبل سيحصل على هذه الزيادة إذا كان راتبه أقل من 600 دينار؟
1: حتما أي موظف على رأس عمله في عام 2027 وراتبه أقل من 600 دينار سيستفيد من هذه الزيادة.
0: هل سيستفيد المستفيدون من صندوق المعونة من الزيادة؟
1: هذا يحتاج إلى قرار، يعني اليوم القرار يتكلم عن العاملين والمتقاعدين.
0: كويس. يعني ممكن أن يخرج هناك قرارات ثانية.
1: طبعا
0: ممتاز.
1: يعني الحكومه رئيفه بابنائها، لا تخاف.
0: الحمد لله. لا ممتاز، بالعكس والله يا اخوي فايق، الشيء كويس، الناس كلها تقول عنه كويس، صح ولا لا؟ يعني وهذه حقيقه، يعني مش انه موضوع اخر. طيب اليوم استاذ فايق، والحكومات السابقه المتعاقبه كل ما تقولها زيد الراتب شو يقولوا لك؟
1: ما في موارد،
0: ما في، ابيش نين نجيب لكم رواتبكم 6.5 مليار؟ هي رواتب الموازنة قديش بالله رواتبنا حسب الموازنة؟ تقريبا
1: يعني لا يحضرني الرقم، لكن فاتورة الرواتب مع هذه الزيادة قد تصل إلى 600 مليون دينار شهري.
0: 600 مليون دينار شهري. طيب الحكومة هاي، طيب ليش يعني جاب، كيف دبرت حالها معناته؟ بس أنا بدي أعرف ليش الحكومات الثانية كان يقول لك ما في. طب هي في طلع
1: أستاذ عامر، إحنا بنتكلم عن إدارة موارد. اليوم أصبح هناك قدرة وإمكانية، طبعا القرار لم يأتي اعتباطا.
0: صحيح.
1: هناك دراسات للأداء، دراسات للإنجازات، والأبواب اللي إحنا ممكن نخفض فيها النفقات. اليوم الحكومة تعمل برشاقة وبكفاءة عالية، هناك تحقيق نتائج إيجابية. بدأنا بطرح مشاريع استراتيجية مهمة جدا سمعنا عنها سابقا هذه المشاريع لكن لم يتم تنفيذها، سواء في الناقل الوطني، سكك الحديد، أيضا في التوسع في التنقيب عن النفط والغاز. هذه المشاريع مهمة جدا وسمعنا فيها بأكثر من مرة، لكن اليوم في قول وفعل. مشاريع كبرى بدأنا العمل فيها، بعض المشاريع اقتربت من الإغلاق المالي، مع نهاية العام الحالي ممكن تصل لمرحلة الغلق المالي.
0: نعم.
1: أيضا تحقق النمو الاقتصادي، المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي تحسنت بشكل كبير جدا، وبالتالي هناك أهداف، هناك مؤشرات
0: كويس.
1: مطلوب تحقيقها من قبل كل وزارة ومن قبل كل مؤسسة، وهناك متابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء لهذه الإنجازات، وبالتالي هذه الصورة العامة مكنتنا من إدارة أفضل وأكفأ للموارد المالية اللي إحنا بنقدر من خلالها. ما بدنا نفرض رواتب زيادات جديدة، عفوا رسوم جديدة أو ضرائب جديدة، نحن من مواردنا المالية المتاحة حاليا نستطيع أن نخلق حيزا ماليا
0: كويس.
1: جديدا ونعيد توجيهه نحو الرواتب.
0: الحكومة قالت أنه ما في زيادة على الضريبة ولا على الرسوم السنة الماضية، هل ستجدد ذلك في خطاب الموازنة المقبل؟
1: بعتقد أنه طالما ذهبت إلى أن تفكر في خلق حيز مالي من الموارد المتاحة حاليا لن تفرض ضرائب جديدة، وهذا أنا بتكلم برأيي الشخصي، تحليل شخصي وليس
0: رأي
1: الحكومة
0: كويس.
1: لكن من المهم جدا ننظر لأمر أستاذ عامر أساسي، أنه اليوم نتكلم عن ضخ ما يزيد عن 250 مليون دينار ستوجه إلى الاستهلاك، هذه ستعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يفوق ال 250 مليون دينار، لأنه تتكلم أنت عن حركة اقتصادية.
0: نعم.
1: وهذه المبالغ معظمها سيتوجه للاستهلاك وليس إلى الادخار، وبالتالي إحنا نتكلم عن زيادة طلب في السوق المحلية، وبالتالي فرص نمو أحسن في الاقتصاد الوطني.
0: شكرا أخوي،
1: ستكون جدا إيجابي إن شاء الله من هذا القرار.
0: شكرا جزيلا أخوي فاق حجازين، شكرا الخبير والكاتب الاقتصادي، شكرا لك. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معالي وزير المالية معالي عبد الحكيم شبلي، أسعد الله صباحك مع الوزير.
2: صباح الخير عامر، كيفك؟
0: الله يعطيك العافية في البداية.
2: شكرا سيدي
0: صباح
2: الخير لكل المواطنين الأردنيين.
0: الله يحييك وبارك فيك. اليوم إذن إدارة الأموال في الأردن قالت بأنه هناك زيادة إن شاء الله في الموازنة القادمة قيمة 30 دينار لمن يقر راتبه على 600 دينار للعاملين والمتقاعدين.
2: صحيح.
0: نعم. طيب كيف جاء هذا القرار في البداية مع الوزير؟
2: احنا حقيقة توقيت القرار كان بناء على توجيهات دولة الرئيس ووعد منه في موازنة 26.
0: نعم.
2: أنه سوف يكون في زيادة للرواتب. توقيته الآن في منتصف العام لأنه احنا أصدرنا بلاغ الموازنة، كان في فرضي في بلاغ الموازنة بأنه احنا رايحين نزيد الرواتب. حقيقة تم احتساب القيمة اللي المعقولة يعني واللي ممكن احنا نستوعبها في الموازنة، وتم تقدير 30 دينار لكل من تقل الرواتب عن 600 دينار، وأعتقد أنها قيمة عادلة إن شاء الله، بالرغم أنها ممكن تكون في نظر بعض الناس متدنية، لكن راح يكون لها
0: كويسات
2: الحمد لله،
0: بركة كويسات. لأنه صحيح. اليوم لما توعد الحكومة أنه في زيادة رواتب وزيد الراتب كويس، يعني هذا يحسب لها للأمانة. يعني الواحد بس بده ينتقد.
2: أنا بقدر لك هذا الرأي لأنه إحنا أنت عارف ظروف في المنطقة، و يعني المنطقة يسودها يعني على التوترات وحروب منذ 3 سنوات، وهذا له تأثير على الاقتصاد، بالرغم من الاقتصاد يعني حقيقة نما في السنوات الماضية وبلش ينطلق إلى نحو 3%، والإيرادات تحصيلها حقيقة متوازن ومتين، لكن برضو في ضعف في التحصيل، وهذا له تأثير على الكاش وعلى وضع الخزينة. لكن الحكومة ارتأت أنه مصلحة المواطن هي الأهم، وأنه تحسين دخول المواطنين هو أولوية لها، وإن شاء الله إنه إحنا يعني هاي راح تساعد المواطنين وتحسن برضو في دخولهم ومستويات المعيشة.
0: اليوم في تخفيض بالنفقات بنسبة 15%، إذا استمر الوضع على ما هو عليه ممكن نشهد زيادات بالعوام المقبلة؟
2: حقيقة التخفيض راح يكون في النفقات التشغيلية، راح يكون في المناطق اللي دورة الرئيس امبارح وجه الوزراء بأنه عندما ترفع الموازنة يكون في معهم خطة تخفيض بقيمة 15% على النفقات التشغيلية، وهذا يعني شيء مهم حتى برضو ما تصيرش في زيادة في قيمة الموازنة. راح نشوف النفقات اللي ما فيهاش أولويات، وهذا التوجيه كان لعام 27 فقط، يعني مش راح يستمر إلى الأعوام القادمة بإذن الله.
0: طيب سؤال معليك، اليوم اللي على نظام المكافآت سواء اللي بيعملوا بالوزارات الأردنية الحكومية، هل سيشملهم الزيادة 30 دينار؟
2: احنا رايحين نغطي كل المواطنين اللي على قانون الموازنة، اللي على قانون الموازنة المركزية، الحكومة المركزية والوحدات، يعني
0: كل واحد باخذ راتبه من الموازنة راح تيجي زيادة
2: 100%. فان شاء الله انها راح تشمل معظم الناس اللي تحت راتبهم تحت 600 دينار، وهي حقيقة يعني عدد كبير من الناس راح تغطيهم هاي الفئة اللي هي 600 دينار. نعم.
0: وابناء الورثة كمان
2: احنا راح يكون التغطية للمتقاعد الاصيل، واذا كان في ورثة راح تتوزع على الورثة حسب حصصهم في الوراثة.
0: حسب الحصص. يعني في لهم يعني هذه الزيادة لهم، لكن تقسم ان شاء الله. ان شاء الله حسب
2: ان شاء الله راح تغطي معظم الناس، وان شاء الله ما راح يكون في يعني ظلم لاي احد ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى. معليك 600 دينار هو يعني كمتوسط رواتب تم اختيار هذا النموذج؟
2: لا، اجمالي الراتب. اجمالي الراتب راح يكون
0: على اجمالي الراتب.
2: نعم، هي راح تكون زيادة يعني خلينا نسميها على غلاء المعيشة، يعني مش على الراتب الأساسي.
0: على غلاء
2: المعيشة راح تدخل 30 دينار تقريبا كوحدة واحد، يعني 30 دينار فقط.
0: 30 دينار فقط. والمواطن بده يدفع الضمان الاجتماعي اللي عليه بالثلاثين بزيادة؟
2: راح نترتب عليها ضمان على الحكومة وضمان على المواطن، يعني راح ندفع حصتنا احنا كحكومة من الضمان عليها.
0: نعم. ال 600 دينار له زيادة ولا لحد 600؟
2: 600 دينار راح يطلع بزيادة. نعم.
0: طيب ال 30 دينار للجميع ولا حسب معاليك؟
2: لا، كل واحد تحت 600
0: دينار. يعني 600 أقصد دينار. مش تدريج، يعني أحد 30 واحد 40 ممكن واحد.
2: لا 30 دينار رقم فلات نفسه، يعني ما فيه
0: رقم جميل. طيب
2: يعني رقم مقطوع نفس 30
0: مقطوع دينار. طيب معاليك لماذا اخترتم 600 دينار يعني كنموذج؟
2: يعني حقيقة هو صار في عدة يعني قياسات. أول إشي كم العبء على الموازنة وهل الموازنة

0: حتى استطعتم تحققوا هذا المبلغ وزدتوا في الرواتب؟
1: حقيقة هذا سؤال مهم. يعني احنا هاي الحكومة تتميز بأنها بدها تراعي أول شيء هموم المواطنين. يعني دوت الرئيس يعني جلس فترة مع الفريق الاقتصادي وهو يدرس بالموضوع والقرار مش ما كان سهل، يعني انه راح يكون له عبء مالي كبير. لكن إذا بتطلع احنا يعني زيادة رواتب حقيقية لم تحصل منذ عام 2012 شايف أولا، واثنين احنا صار في تحسن في الوضع المالي على الرغم من الوضع الخزينة على الرغم من الظروف يعني حقيقة غير مواتية. وإحنا كنا نتوقع هذه السنة تكون سنة يعني سليمة، يعني ما يكونش فيها ضغط على الموازنة. ويعني صار يعني قد ما تنتظر صار فيه لازم وقت انك تزيد الرواتب. يعني إن شاء الله هاي السنة القادمة بإذن الله هي كانت السنة
0: إن شاء الله
1: يعني الهدف فيها يتحقق بإذن الله.
0: نعم معليش فقط سؤال أخير، كل واحد بياخذ راتبه من الموازنة راح يزيدوا 30 دينار؟
1: 30 دينار راح ياخذ 30 دينار
0: سواء عامل أو متقاعد؟
1: أكيد 100%.
0: طيب هل ستقومون بنشر إنه من سيستفيد ومن راح يطلع له زيادة ولا لا ننتظرها من الموازنة؟
1: 100%. إحنا لأنه إحنا نشرنا الآن بلاغ الموازنة.
0: صحيح.
1: الموازنة الآن بدها تنعد بدين يطلع فيها تفاصيل منها الوزارات راح تزودنا بأعداد الموظفين ورواتبهم وإلى آخره. هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله راح يكون فيه يعني بدينا نحسب بشكل دقيق بإذن الله. طيب. الأيام القادمة
0: إن شاء الله الموازنة القادمة إن شاء الله سيكون فيها موازنات خاصة بالمشاريع الجديدة.
1: طبعا 100%. هذا أكد عليه دولة الرئيس حقيقة بأنه هذا الموضوع لن يؤثر أولا على مخصصات أو مساهمات الحكومة في المشاريع الرأسمالية الكبيرة أو الدعومات اللي الآن الحكومة تقدمها سواء كانت دعم المواد التموينية أو صناعة الغاز أو المعونة الوطنية، لن يكون له تأثير على هذا على هذه المواضيع بالذات.
0: طيب فيما يخص فقط صندوق التنمية، هل هناك قرار من الحكومة قادم حول صندوق التنمية المستفيدين منه؟
1: صندوق التنمية قصدك المعونة الوطنية؟
0: المعونة الوطنية نعم.
1: لا ما في قرار، يعني احنا ما في ان المعونة الوطنية كما هي ان شاء الله ما في عليها فيش عليها تعديل باذن الله.
0: شكرا
1: يعني
0: جزيلا.
1: انا بطلب الموضوع لوزير التنميه الاجتماعيه، ممكن يكون في ناس يعني يدخلوا مستفيدين جدد او يخرج ناس لانه التحقق تبعهم تغير، انما ما في تعديل على قيمه المعونة الوطنية باذن الله.
0: البلديات تعتبر
1: مؤسسات اهليه. احنا راح نترك الموضوع هذا لمعالي وزير الاداره المحليه ان شاء الله يدور والحكومه ان شاء الله مش راح تقصر
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا
1: لك. هذا القرار لن ما بيشمل يعني
0: البلديات. نعم
1: نعم نعم سيدي.
0: شكرا جزيلا لمعالي عبد الحكيم شبل وزير. شكرا شكرا شكرا, شكرا شكرا شكرا. يعني الاتصال يعني فايق اعطانا معلومات وشوف انت يعني فايق قال لك يا اخوي انا ما عندي هاي المعلومه، كان دقيق وواضح ما عندي هاي المعلومه، انا بعطيك شو عندي معلومه. الوزير الماليه اعطاك كل المعلومات الدقيقة. كل واحد يا أخوان راتبه من موازنة بياخذ 30 دينار. أبناء الورثة رواتبهم من الموازنة بأخذوا، بس ما بأخذ كل واحد 30 دينار، 30 دينار للراتب وتوزع على الحصص. عمال المياومة والبلديات تعتبر مؤسسات أهلية، لا ليس لهم مخصصات من هذه الزيادة. 600 دينار يعني هو النموذج اللي اختاروه لأنه بيمثل مثل ما قال إنه يعني المتوسط الرواتب تقريبا بدور حول 600 دينار. المكافآت قلنا رايحين يأخذوا زيادة، معلمين الإضافة رايحين يأخذوا زيادة إذا كانوا رواتبهم من الموازنة طبعا. والله لازم سألنا عن معلمين الإضافة، بس هو معلمين الإضافة بأخذوا من الموازنة أعتقد. الشركات المملوكة يا أخوان كل واحد تقاعده بيأخذه من الموازنة، يعني بتقر رواتبه الوزارة اللي بيشتغل فيها بيأخذ 30 دينار. إذا راتبه 600 وابو 600 بيطلع له 30 دينار. متقاعدين الجيش يا أخوي تبعين الضمان الاجتماعي، بالله اترن اللي على شمان معلش، خليني بس نريح الشباب في موضوع الضمان الاجتماعي معلش. خلينا نشوف موضوع الضمان الاجتماعي، والله إن شاء الله ما بزعل حدا، كل الأسئلة اللي بتوصلني إني غير أطرح بإذن واحد أحد. الآن بنشوف الضمان الاجتماعي، راح يقول لي شمال مجالي طبعا. أول جواب لشمال، كما تعلم أخي عامر هذا قرار حكومي ومؤسسة مزبوط، فبدنا نقول له نط عن السؤال الأول، الثاني مباشرة.

0: يا عمالك يا عمر، احنا لازم رنينا عليه قبل للأمانة. رد علينا شمان. صباح الخير ابو عون، شمان المجالي.
1: الورد يا هلا،
0: كيف حالك؟ طمنا عنك. راح ابو عون، ليش زعلان منا شكله؟ لا مش زعلان منا، ارجع رن عليه بعينكم الله، بعينكم الله. طبعا راح يكون معنا نائب المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمستشار القانوني والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمان المجالي. أسعد الله صباحك مجددا.
1: يسعد صباحك،
0: كيف حالك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله.
0: فقط بدي منك بعد أمرك.
1: نعم سيدي.
0: إذا كان لديك المعلومات حول القرار الحكومي يوم الأمس أبو 30 دينار الذي يخص المتقاعدين المدنيين والعسكريين. ماشي، اليوم من هم اللي بيطلع لهم هذا القرار اللي موجودين بالضمان الاجتماعي؟
1: نعم
0: تفضل.
1: استاذ عامر يسعد صباحك.
0: صباحك.
1: صباح الاخوه المستمعين. الحقيقه هذا القرار صدر بالامس وصدر عن مجلس الوزراء.
0: صحيح.
1: ويعني نحن قراءتنا الاوليه له، لانه لسنا الجهه اللي
0: انا كان معي القرار. وزير الماليه سيدي، انا كان معي وزير الماليه الان وتحدث بهذا الحديث، لكن نعم. بعض التفاصيل بتفهم. فرضا اليوم متقاعد عسكري على نعم. الضمان الاجتماعي، على الضمان الاجتماعي بيطلع له 30 دينار
1: يا سيد العزيز. فرضاً. قانون الضمان الاجتماعي ربط الرواتب التقاعديه بالتضخم والزياده السنويه، ولا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي ما يسمح بأي زيادات أخرى. هذا ما جرى بالأمس، هي زيادة.
0: أيوة.
1: وأعتقد أنه معالي وزير المالية أوضحها وهو
0: صحيح.
1: الجهة المختصة. هذه زيادة على تعليمات غلاء المعيشة.
0: صحيح.
1: وهي تشمل المتقاعدين العسكريين بموجب قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين المدنيين بموجب قانون التقاعد المدني وليس قانون الضمان الاجتماعي.
0: يعني أي واحد بالضمان الاجتماعي هذا زيادته السنوية بتكون حسب نسبة التضخم على الضمان، لن يكون
1: نعم.
0: له زيادة
1: هذه
0: من...
1: الزيادة
0: آه.
1: هذه الزيادة التي يمنحها الضمان الاجتماعي وهي بشكل سنوي في كل سنة، زي ما تابعتونا في شهر أيار من كل عام.
0: كويس.
1: يتم منح هذه الزيادة وفقا لمعدلات التضخم والنمو على الأجور.
0: ماشي. يعني كل متقاعد ضمان اجتماعي لن تشمل هذه الزيادة.
1: هذا يعني وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وهذا القرار اللي تفضلت وحكيت عنه ليس صادر من الضمان.
0: أنا معك معك، أنا بسألك، أنا فقط بدي أسألك هذا السؤال. يوم الحكومة أقرت مبارح هذا القرار مزبوط؟
1: نعم.
0: لكن المتقاعد نعم. على قانون التقاعد المدني القديم، والعسكري على قانون التقاعد المدني والعسكري القديم مزبوط؟ مش على الضمان، مش راتب ضمان
1: اللي ما زال نعم اللي ما زال ساريات المفعول قانون التقاعد المدني والعسكري نعم وليس على الضمان الاجتماعي.
0: هذا هي النقطة اللي بدي أعرفها فقط.
1: حياك الله.
0: شكرا جزيلا الأستاذ شمان المجالي. شكرا يا أخوي. شكرا لك. شكرا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم من جديد. والآن جاء خبر اللي هو وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور نقل إدارة التأمين الصحي إلى مبنى جديد. وين المبنى؟ جرى صباح اليوم الكائن في منطقة العلب مبنى جديد، وذلك خلال زيارة تفاجأ جرى صباح اليوم الثلاثاء اطلاع على واقع المبنى وبيئة العمل وخدمات مقدم راجعين. كويس، ممتاز، خلوهم يغيروا، ممتاز. في مثل هذا اليوم نستذكر بكل فخر واعتزاز مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، وهي عيد الجلوس الملكي الذي يجسد مسيرة من العطاء والإنجاز والقيادة الحكيمة. ففي 9 حزيران عام 1999 تولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية ليواصل مسيرة البناء التي أرساها الهاشميون عبر عقود طويلة من خدمة الوطن والإنسان. وعلى مدار السنوات الماضية شهد الأردن العديد من الإنجازات والتحديات التي واجهها بعزيمة وإرادة قوية، محافظا على أمنه واستقراره ومكانته بين الأمم. وقد بقي الإنسان الأردني محور الاهتمام إيمانا بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان وتمكينه. عيد الجلوس الملكي ليس مجرد ذكرى وطنية، بل هي مناسبة نستحضر فيها قيم الانتماء والولاء والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهار لأردننا الغالي. في هذه المناسبة نجدد محبتنا لوطننا واعتزازنا بقيادة الهاشمية، ونسأل الله أن يديم على الأردن نعمة الأمن والإيمان والأمان والاستقرار، أن يبقى شامخا عزيزا بقيادته وشعبه وأرضه. وكل عام والأردن وجلالة الملك والأسرة الأردنية الواحدة بألف ألف خير. اليوم أي عيد الجلوس الملكي والجيش.

0: معي عبر الهاتف الفريق ركن المتقاعد سعادة العين غازي باشا. طيب أسعد الله صباحك باشا.
1: صباح الخير. الله يسعد صباحك يا ربي
0: وصباحك. عندما نستذكر التاسع من حجيران نرجع نوياك لعام 99 باشا.
1: نعم.
0: شو أول صورة أول موقف بخطر ببالك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تسمح لي يعني
0: طبعا تفضل باشا. طبعا
1: بمناسبة هذا اليوم المبارك أن إني أرفع أسمى آيات التهنئة أو التبريك لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة العظيمة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الأردني، عيد جلوس الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة الأردنية. وكما تفضلت وهذه مناسبة وطنية فعلا ورسمية يحتفل بها الشعب ويحتفل بها المواطنين كلهم، ولذلك أنا أيضا أبعث بأحر التهاني لشعبنا الأردني بهذه المناسبة العظيمة. يا سيدي، أول يعني في التاسع من حزيران عام 1999 عندما تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية، أول ما خطر في بالي أو أول صورة واجهتها هي صورة الملك عبد الله وهو متحمس لأن يقدم خدماته للشعب الأردني، وكان ذلك عاملا مؤثرا. يعني رأيناه في التلفزيون عندما تولى سلطاته كيف كان حماسه لأن يقدم للشعب خدماته، وكان مهتما جدا. وأنا أتذكر قوله عندما قال جملة مهمة جدا في ذلك الوقت، قال أنا كنت مسؤول عن أربعة أشخاص في الأسرة، يعني وكانت أسرته في ذلك الوقت أربعة.
0: صحيح.
1: قال الآن أصبحت مسؤولا عن 4 مليون، كنت أبا لأربعة، الآن أصبحت أبا لأربعة مليون إنسان، لذلك بدي أهتم بهؤلاء الذين أعطوني ثقتهم وأعطوني محبتهم، أن أبادلهم نفس المحبة وأن أحاول أن أطور حياتهم إلى الحياة الأفضل بإذن الله تعالى. وكان هذا ربما أول إشارة من جلالة الملك باهتمامه بالمواطن. هذه الصورة لم تغيب عن بالي أبدا.
0: باشا اليوم وأنت من أبناء المؤسسة العسكرية، كيف تنظر إلى اهتمام جلالة الملك بالقوات المسلحة؟
1: يا سيدي، جلالة الملك طبعا هو ليس غريب عن المؤسسة العسكرية وليس غريبا عن الجيش، وهو مهتم جدا جدا بأمر الجيش والاهتمام بالجيش. حقيقة اهتمام الأسرة الهاشمية جميعا من أول ما تولى الملك عبد الله الأول كان همه القوات المسلحة، وكان مهم عنده أنه يسوي أو يأسس جيش قوي قادر على القيام بواجباته. الملك عبد الله الثاني ابن الجيش وكان يعلم كل شيء ومتابع التطورات، يعني هو أخذ رتبة لواء ميدانية ثم أخذ رتبة أعلى، رتبة فريق أيضا، وهكذا إلى أن وصل إلى رتبة مشير، وهو يعلم كل شيء ما يلزم عن القوات المسلحة. إحنا شفنا تحديث تكنولوجي وتسليح وتطوير حديث في القوات المسلحة كلها منذ استلم جلالة الملك، ثم عزز الأمن السيبراني وموضوع الاستخبارات، وبدأ بطالب عطوفة رئيس هيئة الأركان، طالبه شخصيا بأن يكون هناك تحديث وتطوير بنيوي على القوات المسلحة الأردنية، وبدأ رئيس الأركان وطلب منه أن يعطيه المهلة، وفعلا بدأنا نرى في الاجتماعات رئيس الأركان مع قادته ومع قادة الفرق المتواجدة الميدانيين أنه التطوير على هذه القوات. أيضا أراده جلالة الملك أن يكون جيشا رشيقا قادرا على الحركة من مكان إلى مكان بتسليح خفيف ولكنه مؤثر فعلا، مثل المسيرات الطائرات المسيرة. ولذلك اهتم بأن يكون هناك صناعة أردنية للمسيرات حتى يتم حصول الجيش على ما يريد من أسلحة من محليا وليس ينتظر أن يعني التصرف دولي أو الاعتماد على دولة أخرى. هذا يعني هذا بيعطيك فكرة عن اهتمام جلالة الملك في القوات المسلحة وفي الجيش. أيضا تم في نوعية التدريب
0: صحيح،
1: لأن التسليح اختلف، إذن لابد من أن يكون هناك تدريبا آخر.
0: واليوم هيكلة جديدة باشا، اليوم هيكلة جديدة متطورة، هذه الهيكلة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا في ظل وجود الحرب الرقمية، اليوم الحرب التكنولوجية
1: صحيح.
0: يعني تغير مفهوم الحرب التقليدية. والله يا باشا
1: بارك الله فيك، هذا كلام صحيح، ولذلك اهتم اللي تتفضل فيه أنت، اهتم أيضا بتحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات
0: صحيح،
1: وتعزيز التكامل بين تشكيلات ووحدات الجيش العربي، وهذه مهمة جدا. يعني أنت ما أنت تتحدث عن منظومات قيادية اللي هي تعتبر مرتبطة من القيادة إلى التشكيلات إلى المناطق، من المناطق العسكرية، من المناطق العسكرية إلى الألوية، من الألوية إلى الكتائب، من الكتائب إلى السيطرة إلى السرايا وهكذا. وعندما نقول إحنا التحديث بنيوي جعل وهذه مهمة جدا وتطوير غير عادي، أنه جعل في التنظيم العسكري على مستوى الكتائب ومستوى السرايا سرية مثلا أو فصيل مسؤول عن الأمن السيبراني ومسؤول عن تنظيم المسيرات وداخل الوحدة غير التدريب عليها. وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أنه تغير تشكيل التشكيل اللي كنا نعرفه، تغير أساسا في البنية في بنيته في تنظيمه. إذن هذه هي إعادة الهيكلة بما يتناسب والتطور صحيح التكنولوجي والرقمي اللي تفضلت انت عنه.
0: صح؟ ابدا يا باشا، شكرا جزيلا يا باشا، وان شاء الله نحتفل بهذا اليوم اعوام مديده بصحه وقوه.
1: آمين.
0: يا رب العالمين، شكرا جزيلا.
1: آمين.
0: شكرا للباشا الفريق،
1: وكل عام وانت بخير
0: وسيدنا بخير ان شاء الله،
1: بخير
0: وانت بخير يا باشا.
1: الله يحييك.
0: هلا باشا، هلا يا اخوي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو واليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة وتجنب تقويض الدبلوماسية. وول ستريت جورنال تقول إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان. سقوط هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم بسلام. ترامب يقول إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. ترامب يقول إنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
7: ملقان بلا لحص لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
10: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
9: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
10: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
9: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
10: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
9: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
10: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
11: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
12: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
13: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
14: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
15: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
14: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم مجددا وصباح الخير. أبدأ باتصالاتكم ومتابعاتكم. ومعانا عبد الجليل. أسعد الله صباحك يا عبد الجليل.
1: صباح الورد يا سيدي.
0: شلونك عبد الجليل؟
1: صباح الورد إليك ولزملائك ولكادر برنامجك.
0: ربي يكرمك ويبارك فيك ويحفظك
1: سيدي. أنا بدي أزعجك.
0: أبدا دلل.
1: مش بموضوع شخصية
0: أخوي عبد الجليل. أخوي عقولتهم صوتك بيقطش.
1: بيقطش؟
0: آه شوف لك زاوية ثانية. مش تغير. اسمع مش تغير التلفون من إذن لإذن وتقول لي هيك الصوت كويس.
1: لا لا آه. هيك أتوقع هيك مسموع جيدا.
0: أحسنت تفضل يا سيدي.
1: فاللي أرجع فيه أنه هي رسالة توعوية. أنا أسوة بجميع الأردنيين. يعني عندي أطفال.
0: نعم.
1: وعندي أطفال بالمدرسة. يعني نتفاجأ. يعني عندنا مدرسة خاصة محترمة جدا. أنه عندي طفلي أنا ولي أمر. طفلي عمرها 10 سنوات. تتعرض لترويع وتهويب وتخويف وشتم من قبل ولي أمر طالبة. والواقع هاي وين حصلت؟ وحصلت بإدارة المدرسة. يعني داخل حرم إدارة المدرسة الآن. يعني
0: معلش كانوا المعلمين والمعلمين والمعلمات
1: كان الجهاز الإداري.
0: طب ويعني هو ماله بروح بصيع على بنت عمرها 10 سنين يعني؟
1: نعم. هو القصة باختصار سيدي انه هذول اطفال.
0: صحيح.
1: واحنا كنا اطفال.
0: صحيح.
1: الا بالصف يتهاوشوا. هذا يسرق قلم هذا يأخذ مطر.
0: صحيح هذا. صحيح. أولاد أولاد أولاد أولاد صغار.
1: بس كولي أمر يبلغ من العمر 50 سنة ودكتور في إحدى الجامعات محاضر.
0: أيوة.
1: يجي يعتدي على بنت جهارا نهارا تحت مرأة ومسمع إدارة المدرسة.
0: ما بيصير.
1: يعني
0: أنا بأكد لك إنه ما بيصير. ما بيصير.
1: هذا بدي أقول لك شغلة. الشغلة الثانية المؤسف وهذا موضوعي أنا.
0: نعم.
1: اللي حاولت أنا يعني أوصل لإدارة وأتواصل مع إدارة المدرسة ما أخذت أي إجراء. حتى إدارة المدرسة المؤسف بالموضوع أيضا إنه ما أخذت أي إجراء على الواقع. يعني بقول لك مدير المدرسة أنا شو أساوي؟ تخيل.
0: شو يساوي؟
1: هو بقول لك شو أساوي.
0: قول له عادش. قول له عادش انت مدير. اذا شو بدك تسالني شو بتسوي؟
1: مش عارف. انا ولي امر طفله مش طالب جامعي. طفله شو بقول لي مدير
0: وزاره التربيه؟
1: انا ايش اساوي؟
0: ايه طيب يعني معلش هو كان يصيع على البنت الصغيره اللي عمرها 10 سنين.
1: نعم. البنت ارعبها وخوفها وحتى البنت بتقول ضربني على ايدي وسبني وكلام نابي ونائي لطفل عمره 10 سنين. يا اخوان تخيلوا.
0: يعني البنات باقيات متهوشات مع بعض؟
1: بالضبط. هم البنات متهوشين بالصف.
0: طب بقول للمعلمة. المعلمة بتروح على هالبنت بتقولها ما بصير هاي زميلتك كي كذا. اقول لك برفع عليك تلفون. انا برفع عليك تلفون بقول لك ترى يا اخوي عبد الجليل والله بنتك مبارع عاملة هيك كيك بالبنت وهذول اولاد صغار يعني. هذا المفروض.
1: وتخيل عامر بيك. تخيل ايضا بروح الاب على حماية الاسرة بشكي على 5 طالبات بنفس الصف بتهمة التنمر على بنته. وين إدارة المدرسة؟ يعني كيف المدرسة بتسمع وإدارة المدرسة كيف بتسمع بهيك تصرف؟ مش عارف. وتخيل أنا أخذت بنتي ورحت فيها على حماية الأسرة طفلة لما فاتت والله صرت تبكي.
0: طبعا بتتخاف. طفلي هاي طفلي هاي.
1: والباقي عندي يا سيدي.
0: الباقي عندي خليك تحت الهوى يا سيدي. خذ يا محمد رشاد خذ المعلومات كاملة. بس لا لأنه في نقطة ثانية انه بروح بيشتكي على اطفال او اولياء امورهم لعند حمايه الاسره. طب وين اداره المدرسه؟ شو بتسوي؟ ماشي في تصرفات احيانا الاطفال تصرفات كبيره ماشي بس بيظلهم اطفال اول على اخر. هذا طفل وهذا دور المشرف والمعلم والاداري بهاي المدرسه الخاصه. يحكي معلم معلم معلم معلم يقولها ترى 1 2 3 4 الموضوع. المعلمه لها طريقتها ب ب ب بالتصرف وبالتربية. ماضي صباح الخير يا ماضي.
2: الله يسعد صباحك يا اخوي عامر.
0: صباحك يا اخوي. طول عمرك
2: المستمعين يا اخويا.
0: ربي يحييك.
2: ونحب نعيد على جلالة سيدنا.
0: الله يسلمك.
2: وكل عام ووطننا بألف خير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة.
2: الله يسعدك يا اخويا عامر.
0: الله يحييك. امرني يا ماضي. الله
2: سيدي ما يمر عليك ظالم. أنا يا سيد عزيز عندي مشكلة بلواي الشؤون الجنوبية.
0: أها. شو المشكلة؟
2: سيد العزيز أنا ولي أمر طالبين بمدرسة الروضة الأساسية المختلطة.
0: أوكي.
2: سيدي المدرسة هاي كان ينباع بيها مواد منتهية الصلاحية بمقصف المدرسة الحكومي.
0: إيه شيبس وما شيبس وبسكوت وهي شغلات.
2: شيبس وما شيبس وبسكوتات وشغلات حتى بيبسي كان ينباع بيها المدرسة مع إنه ممنوع.
0: ومنتهي الصلاحية؟
2: ومنتهي الصلاحية. قدمت شكوى لتربية الشؤون الجنوبية بهذا الكلام.
0: آه.
2: مشكورين قالوا نشكل لجنة تحقيق قاموا ضبطوا المنتهي. طيب. وخلص وموضوعك عندنا وإن شاء الله إحنا نتخذ الإجراءات ونتخذ الإجراءات. سيدي أتفاجأ بعدين إنه كل واحد قاعد على قهوته وإدلاله ما تغير إشي على الموضوع.
0: وظل فيه ينباع إشي منتهي الصلاحية.
2: خلني أزيدك إنه الشعر بيت أخوي عامر.
0: آه.
2: هذا الحكي ب20/12. أتفاجأ ب20/5 تتكرر نفس المشكلة قبل أكم من يوم.
0: لا حوله. هاي الباكيت شيبس أنت بايعه؟ أنت اللي برسل هاي؟
2: أنا اللي أنا اللي بسكت باكيت الشيبس.
0: لا حوله. طب خليك معنا. معي مدير التربية والتعليم رأي الشؤون الجنوبية الأستاذة لبنى العدوان. صباح الخير أستاذة لبنى.
3: صباح الخير دكتور عامر.
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
3: شو أخبارك؟
0: الله يحفظك. الله يعطيك العافية. نيت عطلتوا ولا بعتكوا؟
3: لا سيدي كيف نعطل؟
0: ما عطلتوش احي الله يقويك.
3: لا سيدي احنا قلتهم ماشيين على التقويم المدرسي ولسه ما
0: الله يقويكم الله يقويكم. معانا اخونا ماضي.
3: اهلا وسهلا فيك.
0: الله يحييكي.
3: اول شيء تسمح لي اصبح على الجميع.
0: طبعا تفضلي.
3: وعلى الاستاذ ماضي واهني طبعا اهني وطننا وجلالة الملك وولي العهد بمناسبة مناسباتنا الوطنية الاستقلال الجلوس الملكي الله يحفظه ويديم عزه علينا. آمين. يا رب. آمين. هو ولي عهدنا الأمين ويديم الراية الهاشمية ترفرف فوق سماء الأردن يا رب.
0: اللهم
3: تفضل سيدي أنا معك.
0: أخونا ماضي إجا مرة على المدرسة ووجد فيها.
3: طب تسمح لي أنا عارف بالضبط.
0: إذا عارف قصته احكي. تفضلي.
3: طب سيدي يمكن هاي ماضي العدوان معك على معي على الخط.
2: نعم مضبوط معك. صباح الخير أختي لبنى.
3: هلا صباح النور. أنا سيدي من سمعت بالخبر يميت هيو اشتألو.
0: نعم.
3: إحنا كوزارة التربية والتعليم وبناء على توجيهات معالي وزير التربية والتعليم وإحنا كمواطن أردني حريصين على كل إشي خص طلابنا.
0: نعم.
3: سواء من النفسية للأكل اللي يأكله داخل المدرسة وماشيين على الأنظمة والتعليمات اللي منحتنا إياها وزارة التربية والتعليم ولا نقوم بأي مخالفة خارج نطاق الإجراءات والتعليمات وزارة التربية والتعليم. تم إبلاغي منه زي ما ذكر هو بالمرة الأولى.
0: نعم.
3: تم اتخاذ إجراء سريع وتم توجيه العقوبات المستحقة حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم على الحدث الأول.
0: نعم.
3: وتم تغيير اللجنة المسؤولة عن المقصف وتم تغيير الموزع السابق. هاي القضية الأولى.
0: نعم.
3: تم إغلاق الملف الأول. الآن إحنا نتحدث عن القضية الثانية. تم توجيه الأمر إنه توجه لجان من عندي.
0: نعم.
3: بناء على كتب رسمية ومكلفة. ذهبوا إلى المدرسة. تم التأكد من الأمر. الكرتونة اللي كانت هي كرتونة شيبس واحدة. كانت الكرتونة تاريخ الصلاحية عليها مكتوب صالح. الكرتونة الخارجية البوكس الخارجي.
0: نعم.
3: اللي يحول الباكيتات الشيبس. لما فتحوا لما دخلوا على الباكيت الشيبس كان منتهي الصلاحية مش مدة بعيدة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بالموزع وإحالته إلى المتصرف وتم اتخاذ الإجراءات من قبل المتصرف بحقه. هاي يعني طبعا واحنا كوزاره التربيه والتعليم وكمديريه التربيه لواء الشؤون الجنوبيه تم توجيه المدير الفني وقسم التعليم العام للتوجه ومسؤول الصحه المدرسيه وتم والمديره طبعا كانت هي اللي تم تبليغنا من قبل المديره عن هذا الامر وتم وكانت المديره متخذه الاجراءات بمسؤولات المقصف المدرسي والاجراءات المتبعه حسب وزاره التربيه والتعليم وكانت رافعتها النتيجه
0: يعني رفعت. اليوم دكتوره
3: ان شاء الله اسمعني كمان ده زيدي الشعر
0: زيدي زيدي زيدي, زيدي.
3: ورفعت مديره المدرسه تقرير بالموزع وبالحدث اللي صار واللجنه اللي نزلت كتبت تقريرها وعلى اساسه احنا تصرفنا مع الموزع كمان مع عطوه المتصرف
0: يعني يا اخوي ماضي سامع ان شاء الله لن تتكرر هاي المواضيع
2: عامر انا كل الاحترام لكل الحكي هذا هذا كله صار الحكي 100% لكن أنا عتبي على أكثر من شغلة. أنا لما أسمع إعلان تم تحويل مقصف مدرسة حكومي برصيفة أو بأي مكان ثاني بغض النظر وين مكان تمام؟ للإجراءات القضائية لأنه بيع مواد فاسدة. هل إنه إحنا بالأردن نفسها إحنا عندنا هنا يا كله تنبيه تمام وينتهي الموضوع وبأماكن ثانية يروح يتحول للقضاء؟
0: لا ما هو إذا اللجنة ماضي أخوي إذا اللجنة
3: أعمل مداخلة سيدي
0: تفضلي
3: إحنا الآن أحنا الموزع ونعمل دخول المدرسة.
2: أختي لبنى أنا وأنتي عارفين إنه في اعترافات
3: سيدي
2: على 20/12 كانت في اعترافات من نفس إدارة المدرسة إنه المديرة اللي كانت
0: أستاذ ماضي
2: إنه كل البضاعة موجودة لشخص معين.
0: ماشي أستاذ ماضي تفضل تفضل دكتور.
3: لأنه على فكرة والله العظيم الواحد يعني أنت عارف شو إنه يخاف على الطلاب والله العظيم أكثر من أولياء الأمور نفسهم لأن هاي مسؤولية قانونية تعد على الجميع.
0: صحيح.
3: أستاذ عامر بالنسبة للي قاله أخويا هذا لا يوجد تقرير طبي عندي حالات تسمم
0: الحمد
3: عشان
0: لله.
3: أنا أحيل حتى مديرتي لا الحمد لله رب العالمين هذا طبعًا. الشكر لله طبعا حرصنا إحنا تدارك حتى المديرة كانت هي اللي بلغتنا وهي اللي داركت الأمر وكانت ما ورفعتنا العقوبات
2: المرة الثانية المرة الأولى لا ما بلغت
3: عندي أنا لو تعرف أنا عندي المدير الفني والإداري من أجاني الخبر منها رأسا نتحركوا على المدرسة والمرة الأولى قول له لأستاذ ماضي أنا كنت طالع على اجتماع بالوزارة وكنت عباب المديرية حركتهم لحظتها وتبع الكتاب اسأله هاي يقول له مديرة التربية مديرة التربية
2: بالنسبة للعقوبات أنا اللي توجهت للمدرسة مع التحقيقات اللي كانت موجودة للمرة الأولى
3: أنا ما أقدر أعطي إشي إلا ضمن تعليمات وزارة التربية والتعليم أنا مش أنا أحط القوانين وأسن القوانين من عندي سيدي
2: أختي لبنى في أكثر من
3: تستخدمون إلى كل الاحترام والتقدير سيدي هاي المتصرف عندك اسأله كمان وروح إذا مش الموزع نفسه
0: طيب دكتورة تسمحي لي دكتورة ماشي دكتورة تسمحي لي فقط أخوي ماضي الموضوع أوكي. الآن في لجنة هذه اللجنة إن شاء الله بتكشف عنها إذا كان الموضوع
2: سيدي العزيز أنا بلغت الست لبنى بالنسبة لتقصير اللجنة بالتحقيقات تمام من يوم ما كانت فاتحة التحقيقات وقلت لها في فساد مالي وفي فساد إداري
3: وفي كل
2: ما حسبتوها إلا على
3: شيء مثلي واحد استثنيت كل العقوبات استثنيت كل وتعليماتنا رفعناها للجهات كل واحد يطلبنا شو عملنا رفعنا له إياها بالضبط حتى الغذاء والدواء سيدي تدخلت بالموضوع المرة
2: سيدي أنا اشتكيت للغذاء والدواء يا أخوي عامر الغذاء والدواء يقول لي إذا ما نضبط إحنا ما راح ندعم
0: لا ما هو ضبط وزارة ضبط الغذاء والدواء ضبط المدرسة معترف فيه لدى الغذاء والدواء
2: لا مش معترف تيدي أنا على هوا قاعد أقول لك إياها مش معترف أنا رحت عليهم قالوا إذا إحنا ما بنضبط ما بنتحرك نهائيا
0: وإذا المدرسة وإذا مديرة المدرسة ومديرة التربية بعثت لهم هذا الكتاب
2: والله العظيم ما بعثوا ولا إشي أنا رحت على الغذاء والدواء
3: يا أخوي قل له أنت مش تحرك وجه مؤسسة الغذاء والدواء زار المدرسة يا أخوي الله يعطيك العافية أستاذ
2: أجي زاروها بعد ما تنظفت
3: وكتبوا خطي تقاريرهم وريها موجودة عندي على زيارة المقصف سيدي طيب. حتى ديوان المحاسبة
0: ماضي أخوي ماضي بطلب منك طلب أخوي ماضي
3: وبما يرضي الله وحسب
0: ماشي دكتورة لبنى طولي بالك علي أخوي ماضي شوف أول شيء الله يجزيك الخير على ما قمت فيه ثاني شيء والأهم والأهم الأهم من ذلك وهي بدنا إياها من الدكتورة لبنى كمان إنه يصير أسعى المدارس عطلت إن شاء الله على الفصل الجاي يا دكتورة إذا تكرمتوا يعني هذا للجميع المدارس مش فقط الشؤون الجنوبية والله لكل مديريات التربية إنه فقط إنه لو كل أسبوع 10 أيام نشيك على مواد المقصف بس
3: ممكن أجاوب
0: طبعا تفضل
3: إحنا الآن عندنا لجان مع وزارة الصحة زور المدارس وتكتب تقارير بشكل دوري وهي إن الحمد لله عنا متوفرة وزياراتنا رائعة على مقاصدنا وضمن الشروط القانونية اللي سنيتها وزارة التربية والتعليم وضمن تعليمات وزارة التربية والتعليم إذا تحب سيدي ما عندي مشكلة إذا قانوني أطلعك أنا عندي كل شيء موجود الحمد لله
0: الله يعطيك العافية يا دكتورة أبداً.
3: أقول لك وفي مخاطبات بيني وبين وزارة الصحة وزيارات كمان
0: لا دكتورة والله إحنا نعم. ما بنقول إنه يعني إحنا بس بنطلب إنه العام القادم بس العام القادم
3: لا إحنا مش العام القادم إحنا مش شغالين هيك على طول هذا شغلنا
0: الله يكرمك
3: هذا تعليمات وزارتنا
0: الله يقدرك يا دكتورة
3: أنا قاعد أقول لك إذا تحب تزورون على أرض الواقع كمان
0: نتشرف يا دكتورة
3: عنا الكل احترام والتقدير بس أنا يعني عفوا قلتهم إحنا تابعين لوزارة التربية يعني أنا لما ودي أتخذ إجراءات ضمن اللجنة ضمن أطر القانون أنا ما عندي جهة قانونية أحيل على شغلة
0: طيب
3: فهمتني يعني مش أنا جهة قانونية أحيل زي ما وده هو
0: ماشي.
3: على المدعي العام وعلى الهاي
0: ماشي أنت بتبعثي الوزارة والوزارة هي ما تصرف بذلك أنا أشكر الدكتور لبنى العدوان مدير التربية والتعليم في لواء الشؤون الجنوبية وأخونا ماضي كثر خيره وموضوعه مع محمد رشاد خليه مع محمد رشاد بعد الله مع الدكتور محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم نقول تربية وتعليم ولا نقول الاسم الجديد الآن إحنا يا محمود بعد التربية والتعليم.
4: صباح الخير أخوي.
0: صباح الورد، هلا كيفك؟ طمنا عنك.
4: تمام، أنا مبسوط أسمع صوتك مرتين.
0: وإحنا أكثر يا سيدي. دكتور سؤال.
4: أمر.
0: عبد الجليل أخونا اتصل علينا الآن. مدرسة خاصة، بنته عمرها 10 سنين. اتمشكلت البنت مع بنات ثانية، بيجي ولي أمر البنت اللي تمشكلت معاها بنته. وبصير يعني يأنب البنت الأم العشر سنين قدام معلمين هاي المدرسة الخاصة وإدارتها. ويقول عبد الجليل في حادثة ثانية إنه الأب لهاي الطفل نفسه راح رفع قضية بحماية الأسرة على 4-5 طلاب. ماذا يقول الشأن القانوني أو التنظيمي أو التعليمات في وزارة التربية والتعليم حول هذه الحادثة مثلا؟
4: صباح الخير مرة ثانية سيدي. لكن في جزئين بهذا الموضوع. يعني احنا كوزارة التربية والتعليم، احنا انت عارف يعني كل تسعى الوزارة توفير البيئة المدرسية الآمنة للطلبة، وكونه جوهر الطالب هو جوهر العملية التعليمية والتدريسية، لذلك كل كوادره وكل امكانياته وكل امكانيات المتاحة هي لخدمة الطالب. فبالتالي اي من الشروط الأساسية هي توفير البيئة التعليمية الآمنة والملائمة للطالب. فبالتالي اي شكوى من طالب لتعرضه لاعتداء سواء لفظي او جسدي، فبالتالي مباشره احنا بنشكل لجنه تحقيق تحقق وتحقيق، ويتخذ اذا ثبتت الامر يتخذ لحقه العقوبات اللازمه حق الطالب. لكن الان هو الاخ اتجه للجهات الامنيه والقضائيه، فبالتالي هو هذا مرحله اخر احنا ما نقدرش نحكي فيه.
0: طيب هل يحق له انه يجوا على المدرسه ويعمل 1-2-3؟
4: طبعا لا مدى طبعا اكيد الطالب هو في مدرسته امن، هو في يعني في مدرسته امن. فبالتالي احنا كوزاره التربيه والتعليم دورنا نشكل لجنه تحقق وتحقيق واتخاذ الاجراءات بس حسب تعليمات مجلس الانضباط المدرسي. لكن بما انه دخل مدرسه هو ولي الامر اتخذ اجراءه بانه توجه للاجهزه الامنيه، فهذا حقه.
0: اها وهذا ايضا حقه
4: طبعا. والان احنا يعني انا راح اتحقق الموضوع، لان ما وصلت للامانه بهذا الموضوع.
0: نعم.
4: راح اتواصل مع اداره التعليم الخاص ويتحققوا بالموضوع ويتخذوا الاجراءات اللي وزاره التربيه والتعليم تقوم باتخاذها.
0: اها شكرا جزيلا يا اخوي دكتور محمود. شكرا
4: حياك والله.
0: شكرا. على اخوي شكرا. الله يعطيك العافيه.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

من الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً. من أرض

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أو صباحكم من جديد ومعي عبد الفتاح. عبد الفتاح صباح الخير يا أخوي.
1: الله يسعد صباحك أخوي أبو محمد. هلا يا أخوي. الصحة والعافية. شكرا لجهودك
0: وطاقة عملك الرائع. أبدا يا سيدي ولو مقصر.
1: بدنا نبارك لأنفسنا ونبارك لجلالة السيدة الوطنية, نقول الله يديمك فخر سند إلنا والله يحفظ مملكتنا من كل سوء يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: أخوي أبو محمد اتصلت أنا وياك 18-11 وكان معانا مدير هيئة تنظيم قطاع النقل على الأنظمة التعليمات اللي نزلت 16-10 السنة الماضية, وحكى مدير هيئة النقل إنه 6 أشهر على أساس إنه تطبق الأنظمة والتعليمات وتمشي الأمور, وقلنا أوكي بنستنى 6 أشهر وخلصت وتعديناها. لحد الآن سيدي العزيز لسه فرق عداد التطبيقات مش أعلى من عداد التكسب 100% البروموكود.
0: هم اتفقوا 15 قديش عداد التطبيقات قديش أكثر من التاكسي الأصفر عبد الفتاح بس ذكر
1: 20%
0: 20% لازم يكون نعم. التطبيقات أعلى.
1: نعم سيدي.
0: أنت الآن بتقول مش مطبقة. نعم. الآن بعدها مش مطبقة
1: نهائيا سيدي العزيز
0: بالمرخص ولا غير المرخص ولا كله

0: والله سيد العزيز كله المرخص وغير المرخص، لأنه إحنا خلينا نحكي عن المرخص اللي هن الخمس تطبيقات اللي لازم يكونوا ملتزمين بالأنظمة والتعليمات، وخلينا نقول إنه هذا تطبيق مرخص. يعني تطبيق مرخص أنت عطيته الترخيص بعد ما مشي عليه كل الأنظمة والتعليمات وكل الأمور، معناته أنت هذا أموره جاهزة عدم المؤاخذة. تطبيق التسعيرة كله عبارة طيب. عن إنه كتاب بنبعث
1: ماشي عبد الفتاح خليك معي معي المهندس نضال عساف، هو مستشار تطبيقات النقل الذكي في نقل البري. أسعد الله صباحك.
2: يسعد صباحك سيدي. صباحك.
1: طمنا عنك سيدي، شو أخبارك؟
2: الله يسعدك يا رب، الحمد لله.
1: أخونا عبد الفتاح وذكرني بمقابلة سابقة بأنه بقول لك يا أخوي كان 20% التطبيقات عددها أعلى. طيب التطبيقات نعم مش ملتزمة.
2: شوف أخوي عامر، أنا هلأ سمعت في يعني في كم نقطة عند الأخ عبد الفتاح، بس حاب أوضح لك إياهم وأوضحها للسادة المستمعين.
1: تفضل. طبعا
2: هلأ فترة انتهاء فترة تصويب الأوضاع راح تكون ب30/6، يعني اعتبارا من 1/7 تنتهي فترة تصويب الأوضاع. هلأ التسعيرة ما إلها دخل بتصويب الأوضاع، التسعيرة يجب على الشركات الالتزام فيها، وإحنا بعتنا كتاب قبل العيد لهم على آخر تسعيرة للتكسيس، لأنه تعرف هلأ ما في تسعيرة للتطبيقات. التسعيرة التطبيقات لازم تكون هي بناء على انه تسعيرة التاكسي زيادة 20%.
1: اها
2: احنا عملناها مباشرة قبل العيد، على اعطناهم مدة اسبوع لتعرف عشان برضو حتى التاكسي بتعرف مهم التاكسي عندهم عبين ما يعدلوا عن طريق المواصفات والمقاييس، فاحنا اعطناهم هاي الفترة. هلا احنا بهاي الفترة تحديدا عشان يكون اخ عبد الفتاح وجميع المستمعين يعني بسمعوا هذا الكلام، راح يطبق عليهم التعليمات بحذافيرها من المادة 15 من النظام، فقرة ألف وفقرة باء. الفقرة ألف بتنص على توجيه إنذار خطي مباشر لهاي الشركات، والفقرة باء البدء بتسهيل الكفالة البنكية المختصة فيهم.
1: أها.
2: فهذا الحكي راح يطبق مباشرة.
1: هذا يعني مباشرة. نعم. بس أنا سؤالي يعني اليوم هم يعتبروا مخالفين ولا لا فيما يخص؟
2: طبعا مخالفين، حتى إذا بده يخالف التسعيرة هاي يعتبر مخالف طبعا.
1: طيب شو الحل حتى واحد يثبت لك إنه هذا مخالف؟ يعني هل هناك لجان مخفية من قبلكم تطلع؟
2: هلا سيدي في عنا لجنة ضبط، عنا لجنة ضبط التطبيقات، عنا الشركات مزودين بداشبورد اللي هم يعني ربط إلكتروني خلينا نحكي مبدئي، بقدر أعرف أنا تفاصيل الرحلة كاملة عليها. بالإضافة لمتسوق خفي بيطلع بالتطبيقات، بيطلع على مسافة معينة. بيقدر يميز بين التطبيقات وبين التاكسي وشو كل تطبيق حاسب الرحلة.
1: أخوي عبد
2: الفتاح، هذا الحكي رح يكون عليه إجراء خلال الأسبوع، يعني خلال هذا الأسبوع رح يكون عليه الإجراء.
1: ماشي معانا فيصل نفس الموضوع يا شباب. معلش بدي أغلبك معي شوي أستاذ نضال، خليك معي فيصل. فيصل صباح الخير يا أخوي.
3: صباح الخير سيدي.
1: تفضل يا أخوي.
3: الله يعطيك العافية.
1: ربي يعافيك
3: يا أخوي. إحنا بس بالنسبة للعمر التشغيلي، يعني كل يوم بروح علينا يا أخوي يا عامر
1: للتاكسي، للتاكسي ولا للتاكسي الأصفر؟
3: لا لا لا التطبيقات سيدي.
1: تطبيقات أوكي. العمر التشغيلي.
3: نعم. العمر التشغيلي يعني يزيدون يا سنة سنتين، لأنه كل يوم بروح علينا في الموضوع حاط قسما بالله 100 سيارة بتصف على جانب بس عشان نستنى قرار. يا آية لا.
1: طيب خلنا نسمع الأستاذ نضال كمان، تفضل سيدي.
2: شوف أخوي عامر، بالنسبة للعمر التشغيلي، العمر التشغيلي تعرف أنت يعني هو 7 سنوات. بداية كانت التطبيقات بداية خلينا نحكي تأسيسها أو وجودها كانت هي عبارة عن خدمة VIP يعني. نعم. بداية فكانت الفكرة أنه 5 سنين، لما صارت أحداث كورونا ارتفعت ل7 سنوات. صحيح. هلأ بالتعليمات وبالنظام الجديد تعرف إحنا بدلنا التعليمات من 2018 قعدنا ل2025.
1: نعم.
2: هلا كان في فكره انه نرجع ل5 سنوات، بس تقديرا لظروف الناس وبتعرف انه في ناس ما اخذوا قروض وعلى البنوك تركناها على 7 سنوات. بتعرف انت نظام يعني نظام طلع ب 16/10/2025، تعليمات طلعت ب 1/12/2025، يعني احنا بنحكي لسه ما يعني ما خلصوا سنه خلينا نقول. فموضوع العمر التشغيلي انه ارجع يعني ارجع اغير نظام وتعليمات خلال اقل من سنة عشان موضوع العمر التشغيلي، هذا الحكي يعني تقريبا يعني هلا حاليا مش وارد ابدا. هلا مستقبلا ما بعرف راح شو بصير، بس يعني بحكي لك انه احنا حاليا لا مش موجود.
1: ومعانا محمد
2: تفكير بموضوع العمر
1: ماشي.
4: خير سيد عامر.
1: اهلا يا محمد تفضل.
4: سؤال سريع، انا من زمان بطلع وانت حليت لي مشاكل كثير، بس في سؤال كويس انه انفتح موضوع التطبيقات. حاب اسالك اياه من اول. هسه انا مواطن بدفع 400 سنوي، صح الحكومه هسه بتقول لك انت بدك تشتغل تطبيقات بدك تدفع 400 سنوي؟
1: طيب
4: طب انا ليش هسه الطلب مثلا، خلينا نحكي انا وصلتك يا سيد عامر مشوار دينار ونص على التطبيقات، تمام
1: ماشي،
4: بيصفي لي ليره وست قروش، براجع الشركه بقول لك الحكومه بتاخذ 22 ضريبه على الطلب، يعني كل طلب انا مثلا اذا اخذت انا باليوم 10 طلبات لازم ادفع كمان ضريبه. طب هاي ضريبه، طب انا بدفع سنوي للترخيص.
1: استاذ نضال
2: لا لا هذا الحكي مش مزبوط.
4: الشركات هي عندي صوره، هي عندي صوره عنده، هي عندي صوره هسه بصور لك اياها.
1: صور لي اياها وابعث لي اياها، ابعث لي اياها انا ببعثها للاستاذ نضال. بس
2: ابعث لي اياها مباشره، ابعث لي اياها مباشره.
4: امرك
1: هذا الحديث غير صحيح.
2: تمام طبعا، ما ليش بدها تاخذ منك يعني؟ بالعكس هاي الشركه لازم تدفع الضريبه على الشركه مش على السائقين. ما اللي دخل السائقين بموضوع الضريبه؟ ضريبه على الشركه. في بعض الشركات
1: بتحملها للسائق،
2: كانت تحمل السائق
1: ضريبه.
2: فيا ريت تزودني بهاي المعلومه.
1: ابشر ابشر، الان بزودك بهذه المعلومه. شكرا جزيلا. شكرا يا اخوي نضال. شكرا
2: تومر حبيبي.
1: شكرا
2: تومر حبيبي.

0: مع محمد. محمد صباح الخير يا اخوي محمد.
1: صباح الورد، كيف الحال؟
0: هلا يا اخوي.
1: الله يعطيك العافيه استاذنا، وصباح الخير لك والفريق وللاردن كلها ان شاء الله.
0: ربي يحفظك، ربي يحفظك
1: سلمك.
0: تفضل يا سيدي.
1: يا سيدي ملاحظه بسيطه، احنا يعني بدنا نزعج نزعجكم بشيء بسيط. منطقه الهاشم الجنوبي بالليل بتبلش اتباقات السيارات، ببلش المضخمات هاي الصوت بطريقه جدا مزعج. ببلش العرض عندنا من الساعه 8 المساء للأربعة الفجر.
0: طيب محمد بدي اخذك تحت الهواء تعطيني التفاصيل الكامله تحت الهواء، لانه ايام لما كنا نحكي عن الموضوع اللي بالمطار، لما طلعنا على الهواء وحكينا بالموضوع وبالتفصيل على الهواء ظلوا اسبوع ما يطلعوا يقولوا لي زلم مش طالعين، فصرت اقول لا بدي اخذ المنطقه تحت الهواء وبعثها للناس للامن حتى الامن يمسكوهم هم.
1: كل الشكر،
0: شكرا لك. ابدا ابدا يا اخوي، وانت بخير. هلا يا سيدي، اشكرك. هلا يا اخوي. صلوا على النبي، انت القايد وانت الرمز. علي صباح الخير يا علي.
2: صباح الورد. هلا استاذ عامر، يا صباح الورد.
0: الله يسعد صباحك. هلا والله.
2: الله يسعد الصوت ويطول عمرك.
0: ربي يحفظك وديمك يا اخوي علي.
2: الله يطول عمرك. في انا علي جبريل التخايل من الكرك.
0: ونعم
2: من لحيتك والله. تضررت بالأمطار اللي جت.
0: أه.
2: وعندي عندي تضررت عندي مزرعة ليمون وراح منهم 15 شجرة أخذن السيل.
0: أه.
2: فالزراعة قالوا يا عمي بدنا نيجي نشوف وبنعوضك فيه إن شاء الله.
0: أيوة.
2: والله يجوا فهل بكم طاحوا علينا وكشفوا الشجر وماشي ماشي، قالوا بدنا قوشان ومخطط أراضي، رحنا جبناهن. كلفنا 15 دينار، حجة إرث 12 دينار، شايف؟ عطلونا يومين وإحنا قاعدين بس نجيب الأوراق لهم، وآخر شيء بتفاجأ وجاني شك مكتوب عليهم الكوارث الطبيعية. أنا بس شفت العنوان قلت هذا المبلغ يعني مبلغ يعني فوق الريح.
0: قديش طلع؟
2: 26 ليرة.
0: طب زادوهن ليرة بمحل ما دفعتن أنت؟
2: ما بقول لك طلع 27 بس القوشال والمخطط.
0: قيمه 15 شجر زيتون ليمون. كبير هو مثمر؟
2: 17 سنة عمر الشجرة. مثمر
0: مثمر قيموني ب 27.
2: واحدة طلعت ليرة 30 قرش
0: يعني حق كيلو.
2: ها والآن أنا عندي حلال لو هد في شجرة الزراعة اللي جنب الشارع غرامتها 500 دينار مع محكمة.
0: صحيح.
2: بسجنوك سجن بوقفك القاضي انك ليش تاكل الشجر اللي جنب الشارع.
0: طيب يعني
2: اما انا شجر ليمون مثمر، وانا استاذ عامر انا من الناس اللي بحبك وعارف
0: حبك الله. ابشر ابشر يا علي، ابشر.
2: انا
0: ابشر.
2: انا متقاعد عسكري مصطفى.
0: والله يا علي، الله علي
2: 75.
0: اسمع بتسمع بقول لك يعني والله الزلمه 15 ليره راح جاب لهم قوشان و12 ليره في باترث طلع 27.
2: بعدين استاذ عامر
0: خلينا اكمل بس اكمل يا علي. 27 ليره بدون البنزين، احنا ما حاسبين له البنزين ولا تعطل يومين، هذول انا شايلهم، هذول من علي. اجاه الشك بقول لك من الكوارث، قال لك اوه كوارث معناته قرش فيها 300 ليره 400 ليره. افتح الشك وانه 26 ليره. الله اكبر. 15 شجره زيتون عمر الشجره 17 سنه مثمره، يعني كيلو ليمون ليرتين ما هي كانت بثلاث ليرات ايام تصل، نقيمها ب 26 ليره. بالله يا محمد تاخذ اوراق علي تحولني لوزاره الزراعه قول لهم 17 شجره زيت ليمون ب 26 ليره، يا زلمه اعطوه 27 ليره اللي دفعهن بتوش البنزينات. الله المستعان. بس حلها، بس حلها يا محمد.

على الخير والمحبة، ألتقيكم دائما، ألتقيكم غدا إن شاء الله. فإلى حينه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفي.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تميز هالسنة وفرع تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذاراً للسكان لإخلاء مدينة صور جنوبية لبنان، بما في ذلك الحي المسيحي. وول ستريت جورنال تقول إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان. سقوط هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم بسلام. ترامب يقول إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. ترامب يقول إنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي،

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد. صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. صباح الخير لين.
1: صباح النور. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحكم جميع طاقم الاذاعه ضياء رباب, عجود, حواري, يزن, ابو خالد, يعني كل الموجودين. يسعد صباحكم, بتمنى لكم صباح جميل. انا عندي سؤال, احنا اليوم الاثنين ولا الثلاثاء؟
0: ثلاثة.
1: اوكي,
0: يعني حلاوة الاسبوع,
1: نص الاسبوع, يوم القرارات الصعبة. احنا كنا بنحكي انا وياك الصبح كثير قصص صراحة, بس احكي لهم القصة اللي انت حكيتي لي اياها. بس قبل, شو القصة حكيتيها تبعت الخليج؟ على طول ندخل فيها ولا
0: لا؟ خليها شوي نحكي شوي.
1: خليها نحكي. اوكي, أيوة. احكي لنا,
0: خلينا نصبح عليهم ونحكي ان شاء الله يكون يومهم كله طاقة وحيوية. وبدنا نحكي للناس, الاجواء بلشت تشوب صراحة. عم بحكي عن حالتي بالوقت الحالي, دخلت بحالتي لاحظتي الاجواء بلشت تشوب بالوقت الحالي, درجات الحرارة كتير عالية. فبدنا نحذر الناس انهم ما ياكلوا اكل جاهز الا من مطاعم هم بيعرفوها ومطاعم موثوقة. واذا بدك مضطر تاكل اكل جاهز ودنيا شوب, انت روح جيبه من المطعم, لان صراحة حالات التسمم اللي عم نشوفها بالوقت الحالي كتير كبيرة بالشوب الكبار والاطفال. ففعليا يعني انا تعبان.
1: صح. بعدين كمان عشان زي ما حكيتي هلا بدنا نبلغهم قديش رح تكون درجات الحراره. عندنا من يوم الثلاثاء ليوم الثلاثاء القادم رح تكون الحراره ما بين 31 و 33 بعمان. انتم متخيلين؟ يعني هذا كان بالدتسي لما بدك تاخدي لون مثلا تنزلي.
0: اي لون
1: بالدتسي ممكن توصل ل 37 ل 40. انت متخيله قد ايه درجه الحراره ممكن تكون؟
0: معك حق والله, الاجواء حلوه.
1: شو انت بتحكي؟ الاشياء حتى لو حطيتيها بالثلاجه هتخرب.
0: والله هي معك حق. وبعدين بتعرفي شغله, اللي بيقدر ما ياكل اكل جاهز هاي الفتره ما ياكل. ما فيها, ما لها داعي والله. صح. يعني ياكل صح. اي شيء من البيت.
1: صح
0: فعليا. الزيوت هي اللي بتاذي وبتاذي المعده, خصوصا انا طبعا احنا الكبار بنستحمل شوي, بس الاطفال يعني ما بيستحملوا حالات التسمم فعليا. صح. السوائل ومي بارده.
1: بحكي لك في تاثير مباشر اللي هو الشمس على الطعام. اول شيء التفاعلات الكيميائيه, انه حراره الشمس دائما تعمل تفاعل مع الاغذيه, خصوصا لما تكون بصحون البلاستيك, وهذا الشيء بياثر. ثاني شغله النشاط الميكروبي, توفر الشمس بيئه دافئه تسارع من تكاثر البكتيريا والفطريات, وبتتغير الطعم والرائحه. طبعا تخيلي كل هذا وفقدان القيمه الغذائيه وكل هذا الحكي. وبحكوا لك اذا بتتركي الطعام بالخارج اكثر من ساعتين, يعني ساعه واحدة ونص, واذا كانت درجه الحراره اعلى من 90 درجه فهرنهايت طلعت. المهم هذا بيكون الاكل اكيد مش من الامن تناوله. يعني انا بدي احكي لك شغله, انا بحس امهات العالم كلهم بيكونوا حاطين طنجره الطبيخ برا بالمطبخ, والمطبخ مش بيغلي, المطبخ بيكون يعني نار حريقه. اوكي,
0: بس ما بنتسمم.
1: بس ما بنتسمم. طب ماما الجاج بنغسل هيك ما بنغسل هيك؟ لا عادي, طول عمرنا بناكله ما بنتسمم.
0: وبعدين بتقول لك لا تتدخلي بهاي الامور, انت ما بتفهمي فيها.
1: انت ما بتفهمي. طب ماما, طب البندوره من هون خربانه, عادي قص الجهه الخربانه وباقي الكليها. طب تفهمي كيف؟ طب الفراوله فيها هدود؟ لا لا امورها تمام, اغسليها بمي وتطلع اشريها. انت فاهمه؟ يعني انت بتنصدمي انه كل اشي عادي. وشو الاسرار اللي بتصير يا حزرك؟
0: احكي لنا الاسرار. انا بخاف ادخل المطبخ, كنت بخاف ادخل المطبخ للامانه.
1: ولا اي تعليق.
0: تعالي سوي معي اكل, بطني بوجعني. انا من يوم يومي كذاب, بطني بوجعني
1: جدا جد. بعد يعني بعدين القصه انه المطبخ بتحسيه زي المحكمه رندا. يعني انت بتكوني داخله زي هيك بدك تحكي, بتقعدي على المجله او بتقعدي يعني بقعده المطبخ, ترتاحي نفسيا. انت عند دكتور نفسي, انت بتحكي كل مشاكلك, بتبلش امك تحكي احكي احكي حبيبي مش مشكله, شو في عندك اخبار جديده؟ انا امك, مش انا, أنا زي
0: معك.
1: امك
0: انا معك.
1: انا امك. انا معك, انا بسمعك. ايش بدك؟ هاد الله لا يورجيك شو بيصير بعديها. انت بس خلال قاعده نص ساعه بالليل بيكون ابوك عارف والجيران عارفين, خالتك ثاني يوم عارفه, ثالث يوم ما حد بيحكي معك, مصدومين. شو اخبارها؟ او شو اخبارها؟
0: كان هيك شو اخبار الاس؟
1: شو اخبارها؟ شو يعني يا جماعه انتبهوا من هاي الاعداد لانها اخطر اعداد.
0: بس والله يا لين حلوه,
1: احلى اعداد,
0: احلى اعداد. يعني مع الوقت تكتشف انها حلوه. بعدين احنا طول عمرنا كنا ناكل لين البطيخ, ولا عمرنا غسلناها ولا عمرنا ليفناها زي هلا ولا شيء, ولا ما كان صار لنا شيء.
1: كيف بتغسل بتتليف البطيخ؟
0: طبعا
1: والله ما بعرف.
0: لا يعني منك. ما اسمعي, من كتر الفيروسات بتعرف ان في ناس بحطوها بالجلاي.
1: بس انا في شغله بدي افهمها, انه كل العالم تاكل بطيخ وبتتسمم بلا استثناء, بدناش احنا, بديش احكي لك الاغلبيه. كل العالم تاكل البطيخ يا بتتسمم يا بطنها بصير وجعها. ليه بتجيبوا بطيخ جد؟
0: هلا شوفوا بحكوا لكم البطيخ ما فيه شيء,
1: هو ما فيه إشي بس دائما الناس بتوجهها.
0: هي المشكلة بقشرة البطيخ اللي برا، هي الفيروسات اللي بتكون بقشرة البطيخ من برا. هلا أكتر من الناس عند معلمين البطيخ بعلم البطيخ عشان يشوفوها حمراء أو لا. فالسكينة بس تدخل جوا البطيخة وهي أصلا مش مغسولة، والبطيخة اللي برا مو مغسولة، شو بصير؟ بدخل الفيروس جوا البطيخة فهم بتسمم.
1: يا عيني
0: حبيت التفاصيل. كنت أشتغل تبع البطيخ زمان.
1: طب ليه بتطبطب على البطيخة؟
0: عشان يشوفوها. بقول لك ما قال
1: شو تزعلش.
0: هو رح يودحها، هو بشوف البطيخه بطبلها عشان يودحها انه باي باي. هي بقول لك لا، حسب الطبله بتعرف البطيخه حمراء او لا.
1: ايوه.
0: وفي شيء كمان انه بيحكوا لك اذا كان عليها دائره صفراء، صح صح صح، اذا كان عليها دائره صفراء بيحكوا لك هاي بتكون بطيخه حلوه.
1: لا انت كنت معلمه بطيخه الله يرضى عليك زمان، هلا بدي اشوف السي في تبعتك.
0: طب احكي لك هالقصه الصغيره
1: كمان. بطيخ بطخت الامور.
0: قبل فتره رحت اشتري بطيخه من مكان يعني، فلقيت في بنت موجوده معي، بدي اشتري، بحكي له قديش بدي بطيخه صغيره، احنا عيله صغيره تمام.
1: اوكي.
0: فبقول له بدي بطيخه صغيره، فبقول لي كل الحلوين كبار البطيخات. قلت له طب انا ما بدي غير صغيره. لقيت في بنت واقفه جنبي شو بتحكي لي، شو رايك نشتري بطيخه نقسمها من النص؟ لا مش هيك، بحكي الزلم الواقف بحكي مو مشكله عادي، بدك بطيخه نقسم لكم اياها بالنص.
1: وزبطت عادي.
0: انا ما رضيت، خفت عشان الفيروسات فعليا السكينة وانه يقطعها وكذا. قلت له اذا بتليف البطيخة وبتغسلها اقسم لي اياها من النص.
1: يعني بس حلو الفكرة انه زي كمان كبيرة انت قررت تساعدك.
0: ناخذ بطيخة نقسمها من النص. فانا طلعت هيك ايش في يا جماعة،
1: مش تعرفي شو جعبالي رندا؟ مش هذا المشمش هيك الحلو، تتذكري كيف كانت هيك يكون لونها برتقالي من جوا مش اصفر؟ ما عم بلاقي هلا
0: لسه بكير عليه،
1: لسه
0: بكير. بدي لشهر 7
1: يا جماعة. اللي عنده مش زاكي بطيخ جبنة، يا الله جبنة بيضة هيك، خبز محمص. خلص نطلع من موضوع الأكل،
0: نطلع
1: من لأن أنا ميت جوا.
0: نطلع من وضع البطيخ.
1: في شغلة كمان
0: المشمش.
1: أحكي لك شغلة يا رندا، أنا اكتشفت أنه الناس اللي بتاخد فيتامينز الصبح مثلا على معدة فاضية بصير عندها جوع مو طبيعي شو ما كان نوع الفيتامينز. هذا إشي كتير غريب. عمري جربت تاخدي فيتامينات على الريق مثلا؟
0: هلا الأغلب بس كنت أخد فيتامينز، يحكوا لي خديها قبل النوم عشان انك انت ما تجوعي، بس انا كنت اصحى من النوم ميت من الجوع
1: بس.
0: على الفاضي.
1: طب خليني اسالهم بالله، ليش الواحد بس ياخذ فيتامينات الصبح بجوع؟
0: لا تنسي كمان لين الحاله النفسيه، انت اذا بتضلك تفكر في الموضوع انك انت رح تجوعي فعليا بتجوعي.
1: صح، الفيتامينات بتجوع ولا لا استاذ ضياء؟ اوكي. بحكي لك الفيتامينات اذا بتجوع او لا. الفيتامينات يلي بتزيد من الجوع، توجد بعض المكملات الغذائيه التي قد تساعد على تحسين الشهيه تدريجيا لدى بعض الاشخاص. مشكله انا الشهيه عندي ما يعني
0: تحسنها جاهزه.
1: زيت السمك والزنك وفيتامين بي 12 هدول بيؤدوا لانخفاض هدول هم اللي بيعملوا لك ايش الشهيه. اما الاشياء اللي تنقص وبتنقص الشعور بالجوع اللي هو فيتامين دال. وبدي أسألهم هل الفيتامينات تسبب في فتح الشهية؟ نعم بالتأكيد تسبب في فتح الشهية. يعني خلص
0: حبيبتي انت دائما شهيتك مفتوحة.
1: الله يسعدك، انت دائما جوعانة لين. خلص من الآخر يعني
0: خلينا نكون واضحين، شهيتك دائما مفتوحة.
1: طب أسباب الجوع المستمر رغم الأكل، بحكوا لك اللي هو نقص البروتين، الإجهاد والتوتر، قلة النوم، وسوء التمييز العطش عن الجوع. هلا فعلا بتعرفي شغله، الناس اللي بتسهر كثير رندا، انت بس تسهري بصير عبالك تاكلي، بصير عبالك تحضري فيلم وتجيبي اشياء زاكيه، بتصيري تطلبي اكل الساعه 3 و4 الفجر. صح، بس لما الواحد يكون منظم نومه ما بيفرق معه هاي القصص.
0: وبعدين لين كنا بايام التوجيه نصحنا 10 كيلو فعليا، كنا طلعنا من التوجيه نصحين 10 كيلو، لانه بتحسي انه خلص الواحد بس يدرس بيحرق، وبس يحرق بالتفكير والدراسه بجوع فبياكل اكثر. ودائما يا حرام طلاب التوجيه بتحسهم لانهم ما بيطلعوا ما بيروحوا ما بيجوا، دائما بفش شغلهم بالاكل، فهم بيحاولوا يطولوا مرحله الاكل عشان هم يكسبوا وقت يقعدوا مع اهليهم اكثر. فهلا امتحاناتهم قربت لطلاب التوجيه، الله ينجحهم وما يضيع لهم تعب يا رب.
1: يا رب امين عن جد. وبالنسبه لطلاب التوجيه بتذكر ايام التوجيه كل طلاب التوجيه كانوا يحكوا لي احنا بنشرب مشروب طاقه عشان ننام، لانه صار عندهم ازمه هويه، هم شو ما شربوا مثلا عشان يصحصحوا بضلهم ايش نعسانين. فحتى مشروبات الطاقه بطلت ايش زي ما بيحكوا الكلمه اللي زي تاكل معهم اللي هي مضره طبعا اكيد. بس بس هي هاي بحسها أصعب فترة إن شاء الله الله بهونها عليهم زي ما حكيتي. وكثف الدعاء يعني دائما ادعوا دائما. وبحكوا كمان إذا بتاخدي التوجيهي زيه زي أي سنة ما بتحسي بتعب.
0: هلا أنت ما بتقدري فعليا يعني تاخديها
1: داخليا ما بتقدري
0: طبعا زي ما بتقدر تنسي كمان تعب الأهالي مش بس تعب الطلاب. الأهالي هم بيسهروا مع أولادهم التوتر اللي عايشين فيهم وبدي يخففوا عنهم بدهم يمتصوا غضبهم يمتصوا خوفهم. دائما طالب توجيهي حرام بيكون متوتر بيكون يعني حاس إن هو شو ما درس لسه مقصر. فإن شاء الله إن الأمور بتصير منيحة والله ما بضيع لهم تعب ولا تعب أهليهم
1: إن شاء الله يا رب. هات كله برجع لمين؟ للناس اللي بتاكل كتير وللأم اللي بتطعمين أكل بيت إلا يوم التوجيهي بتطعمين أكل الزاكي. سعد صباحكم. هطلع هلأ فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: يا صباح الخير يا صباح الورد. لكثرة النقاشات انه احنا صبحنا عليكم او ما صبحنا عليكم. نصبح على ضياء الربابة، نصبح على ابراهيم، نصبح على حواري وجود ومعتز. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. وبدي اذكركم كمان بارقام البرنامج، تقدر تتواصلوا معنا على 0784631، بتقدر تبعتوا لنا واتساب وتشوفونا عبر التطبيق.
1: بتعرفي انتي كمان يعني اكيد نسمع كل اصواتهم، بس احنا هلا عم نسمع اغنيه وائل كفوري. وائل كفوري محبوب الجماهير ومحبوب البنات ومحبوب الشباب. الصوت هذا اللي بذكرك بكل إشي حلو في الحياه. بس الفكره انه وائل كفوري طلع قبل فتره بحفله غنائيه وبفيديو كمان، اكتشفوا فيه او لاحظوا فيه الناس انه هو كثير نحفان، ونحفان بطريقة مو طبيعية. فبعد ما شافوا هاي النحافة، في ناس صارت تحكي انه هو لا سمح الله عنده أمراض مزمنة أو فقدان شهية أو إلى آخره، ولكن طلع هو صرح ومدير أعماله كمان والعائلة حكوا انه هو بس هلأ عم بتبع نظام غذائي صحي وعم بركز على صحته وعلى جسمه، بس هذا السبب للنحافة المفرطة. بس أنا اللي انصدمت منه انه يا اخي نعتبر انه مثلا هذا المطرب لا سمح الله عنده مرض، شو كمية الانتقادات وكمية الافكار السلبية وكمية الحكي السيء اللي انتو بتحكوه؟ يعني لو واحد عنده فقدان شهي، نصحان، نحفان، كبران، صغران، ليش هيك بتحكوا؟ ليش سموا بدنه؟ ولا شو رأيك هذا التنمر اللئيم صراحة؟
0: هلا صراحة سمعنا كثير عن موضوع وائل كفوري، بس اقول لك شغلة، احنا قد ايه كنا نحب شكل وائل كفوري يعني. واحنا صغار كان بالنسبة لنا اوف بس يعمل فيديو كليب، نضلنا نعيد بالفيديو كليب قد ما كنا نحب شكله. بس الواحد بوصل لعمر معين بحس بده ينحف أو ينزل وزنه عشان يبين أصغر، بس هي مو دائما النحافة بتبين الواحد أصغر، بالعكس بتبينه أكبر ووجهه بتعب أكتر. فإحنا قدي شفنا الفيديوهات، هلأ هو طلع ترند
1: صح،
0: والناس حكت عنه كتير، بس صدق الناس حكت عنه من حبها لإله، لأن هي كانت كتير تحب شكله. بس المشكلة إنه هو يعني نحف أو أخذ إجراءات للتنحيف عشان يبين عمره أصغر، بس هو بالعكس تماما صراحة بين هو كتير أكبر. وهذا الإشي اللي إحنا عم نصطفه الوقت الحالي، قد عم بروحوا على إبر التنحيف، على قص المعدة، على أدوية التنحيف عشان يبينوا عمريا أصغر، بس النحافة ما بتبين الواحد أصغر يا جماعة. دائما الجسم الطبيعي، نزول الوزن الطبيعي يبين الواحد أصغر وبيحافظ على بشرته
1: 100%. يعني احنا هدول الناس اللي بتلحق الترند، اذا انا بنحف، اذا انا بشرب ماتشا، واذا انا بعمل بيلاتس، واذا انا بمشي، واذا بصير شكلي احسن، بصير شكلي افضل. يعني احكي لك، انا في موقف قدامي صار مره بعياده، دخل شاب عادي ما ملوش اشي يعني، وشه عادي، اموره طبيعيه. فالبنت اللي بتشتغل على الريسبشن بتقول له مرحبا عمو، هو شاب مبين صغير واضح، هو يمكن فرق بينهم 6-7 سنين. بقول له عفوا انا عمو، قلت له انا سوري يعني حقك علي، انا بس ايش نديتيني عم اقول صراحه كتير مبين عليك كبير، لانه التجاعيد واضحه. طبعا هاي كلها ماركتينج، بس انت شوفي كيف هذه قديه ذكيه، بس طبعاً فيها طريقه تنمر هيك غير واضحه، وكيف بتخلي الواحد يهز ثقته بنفسه. فبتحكي له انه الصراحه انت مبين عليك يعني عمو، لانه بصراحه التجاعيد جدا واضحه. احنا عندنا هون مثلا اذا بنعمل بوتوكس، واحد بصغر 10 سنين. فالشاب قالها خلص الآن أنا بدي أدخل أعمل بوتوكس، هلأ بدي أغير شكلي.
0: شوفي قديك أقنعته.
1: ضحكت علي، دف أوكي نقدر نعتبر هذا ماركتينج وهي طريقة حلوة وإلى آخره وهيك. بس في ناس كتير بتستخدم مثلا التنمر في الماركتينج، يعني بتحضر الدعايات على الإنستغرام، عندك كرش والناس مش عاوزة تتكلم معكي، مالكيش إلا حبوب طب إحنا نعالج المشكلة. ليش نعالج مشكلة الناس؟ 0905
0: إذا مغيوزة كل موزة.
1: إذا مغيوزة

0: افكار يعني اوكي هم شايفي كيف انت حتى اعلاناتهم ما عم بتروح من بالك
1: كيف بصوموا عنك شو بدك احسن من هيك
0: اعلاناتهم ما بتروح من بالك تعيدي فيهم والله بنحكي عن نرجع نحكي عن موضوع اجراءات التجميل عند الرجال زمان كان موضوع اجراءات التجميل يشوفوها انه اوف البنت بتعمل اجراء تجميلي بتعمل بوتوكس بتعمل فيلر كيف هيك جوزك كيف سمح لك بس هلا الوقت الحالي عم نشوف انه حتى الرجال عم بيعملوا اجراءات تجميليه بيروحوا مثلا بيشوفوا شو بدهم من بوتوكس من فيلر قد ايه ناس عم بيعملوا من الشباب بيعملوا نوز جوب قد ايه ناس بيعملوا زراعه على لحيتهم فبتحس انه موضوع الاجراءات التجميليه توسعت وبطلت هيك محدوده بس عند البنات والبنات انه يشوفوا انه واو انها عملت تجميل لا كمان الشباب هلا عم بيعملوا تجميل وعم بيعملوا نحت وعم بيعملوا قص معده وعم بياخذوا تنحيف وعم بياخذوا ابر تنحيف فالشباب يعني شغالين معنا 100% نكون واضحين يعني نوضح الصوره
1: صح صح
0: الموضوع يعني مش بس علينا
1: يعني انا بلاحظ بصراحه تكاثف عمليات التجميل للشباب باخر فتره ولكن والله في يعني ما بتسلم الجرين بالاخر في شباب لساتها مقتنعه بالجمال يعني شوفي انا مع انه الشاب ممكن يعمل مثلا فيشل تنظيف بشره مثلا ممكن يعمل إشي لشعره بلازما للشعر هاي القصص بحسها عادي
0: انا مع البوتوكس
1: البوتوكس ممكن يكون للرجل في حال كتير كان سيء المنظر وكتير
0: لا انا مع انه الواحد الرجل حتى اذا كبر شوي بالعمر تقدم بالعمر
1: لا والله
0: انا عادي شو يعني شو يعني لو عمل بوتوكس وعمل فيلر واهتم بجماله وبين اصغر شو المشكل
1: ما في مشكل خيتي ما في مشكل إيه هلا بنسال عدي شو رايه صباح الخير عدي
2: صباح الورد
1: كيفك عدي شو
2: غريب انك عرفتيني اليوم
1: عفوا
2: بقول غريب انك عرفتيني
1: طبعا انا غششوني صراحه عدي انا عشان ما اكذب بدون ما ادخل هلا بسين وجيم طبعا عدي سؤالي لإلك لا شو بعد بحكي غصب عنه عدي
0: عدي صباح الخير بعدك مو صح
1: عدي بتشوف انه عادي الشاب يعمل عمليات تجميل
0: او اجراءات
2: لا لا طبعا
1: بوتوكس مثلا
2: ولا بوتوكس ولا اي شيء على وضع أحلافك
1: طب يروح الصالون ينظف أظافره وأسقصهم
2: ما هذا ساعات أنا في العاد
1: طيب إيش كمان ضل
0: خلاص طب أنت مع إجراءات تجميلية للبنت عداي
2: كيف
0: البنت مع إنها تعمل إجراءات تجميلية
2: أكيد لا يعني لو إنه ما بتهتمش بحالها وجمالها وكذا لا زوجة ولا أي بني آدم بتطلع فيها
1: شفتي هاي قال دخلنا على الإعلان المصري شفتي مليون بالمية عدي سعد صباحك ويا أهلا وسهلا شفتي إحنا بنرجع بنلف يا رندا لنفس الدائرة إنه والله أنا أقنعتك بفكرتي ولا لا عنج البروباغندا تبعت التجميل والسوشيال ميديا إنه بيدخلوك بي إذا أنت بدك هاد يحبك بدك تزبط شكلك بدك هذا يتفرج عليك بدك تنحف بدك حماتك مثلا تيجي عندك وحتى اعلانات تنظيف البيوت تخيلي ان الواحدة مثلا اذا كانت على نظافتها الشخصية حضرت دعاية تجميل ان واحدة فجأة رنت عليها حماتها على الباب وهي شكلها مش ظابط فرحت دكتور تجميل قالت له انا بدي بس حماتي تدق على الباب انا يكون شكلي ظابط فعملها التاتو الشفايف والفيلر والبوتوكس وابر النضارة والاخره صارت انها بس تفتح زيك انها عاملة تجميل بتحكي سبحان الله هيك انت بتصحي فالفكرة إن هم جد بنشروا هاي الثقافة بعقول الناس يعني ما بتخطر على بالك هاي الشغلات أحيانا رندا
0: يعني أكيد يعني شوفي أنا بحكي لك الواحدة توصل بعمر محدد من عمر لازم إنها هي تهتم بحالها هلا أنا مع الإجراءات بس مش مع العمليات
1: أوكي أبالي عيد لشتو معك بس مش معك
0: عن جد إجراءات الخفيفة اللطيفة تنظيف بشرة بوتوكس عادي يعني بس العمليات تغيير بالوجه عمليات أنف أنا لا مش مع صراحة
1: صح صح الله يبعدنا عن عمليات الأنف
0: الله يحمي أنفك
1: الله يسعدك الله يسعدك

0: انتي عشان حكينا عن موضوع الجمال حطيت اغنيه لسيف نبيل. نعم بلا طارق
1: مين هذا؟
0: لا
1: محمود تركي. كيفين انت يعني على اليوتيوب مش كاتبين العنوان؟ ضل يكتبوا
0: بلا بلا
1: رقم الهويه.
0: متأكد؟
1: والله محمود تركي خلاص رد علي.
0: عندك موضوع
1: نبيل بحته عراقيه اكثر من هيك يعني بتحسيه هيك صوته اجمد من هيك. اما محمود التركي غير. يا جماعه بدي احكي كمان بالنسبه لتبعت تبعت صابني وين عرفتها شو كانت الاغنيه يا الله نسمع هاي قبل ما اتذكر اغنيه ثانيه. لا خلص رواء احنا كثير حكينا هلا رواء استاذ.
0: بدنا نحكي بس بعد ما تسمعنا اغنيه عم نحكي عن موضوع الترند انه ما تتجوزي واحد اقل من 1.95 متر. شفتي هذا طالع جديد؟
1: مينيموم 1.95 متر. اوكي.

0: معك
1: يا عمي. ما أحلى الغزل العراقي، مثل الشمس ومثل القمر ومثل ومثل. بحس اللهجة العراقية جدا جميلة للغزل خصوصا،
0: رومانسية
1: رومانسية. يعني قديش قبل فترة كنا منزلين فيديو بنحكي قديش الغزل بزيد من عمر البنات. أوكي
0: معقول،
1: يعني بقوله خافيش احنا حنموت. انا عايشة على الطاقة الشمسية حبيبتي الان، يعني انا عايشة على الطاقة الشمسية.
0: طيب خلينا نحكي مع موضوع الترند هذا اللي طالع، انه كل حدا عم بتصور مع زوجه او خطيبه، واللي اصلا مش متجوزه او مش خاطبه بتصور لحالها، بتقول اذا هو ما كان طوله 1.95 متر لا تقبلي فيه، واذا كان طوله مو طوله كمان 1.95 متر اتركي.
1: عن جد
0: شو رأيك؟
1: يعني انا بشوف هلا هاي الاغنيه تبعت مينيموم 1.95 متر وكل كتف يا كتف والعكره وهاي الى اخره. هاي الاغنيه الجديده هلا حط لنا اياها ضياء، هاي الاغنيه بس عشان يفهموها اكثر. هذا الترند الجديد. طب انا بحكي للناس اللي صار قصار القامه اصلا عندهم ضغط نفسي وعقده نفسيه من هذا الموضوع، وصلوا لمرحله ابراهيم مالك وصلوا لمرحله انه في اغلبهم بدهم يعملوا عمليات عشان يطولوا حالهم.
0: لا مو لهالدرجه.
1: لا انا ردي علي، انا بعرف كثير قصار قامه بضلوا يحكوا الشاب حلاوته بطوله صراحه. رندا لا تكذبي، رندا حطي عينك في عينك. اول كلمه بيسالوها البنت لما يسالوها شو اكثر شيء يعني فارس احلامك ايش بيكون، اول شغله بتحكي طويل
0: القامه.
1: او بحياتي ما شفت كلمه قبل طويل، لا بتحكي اسمر ولا معه مصاري ولا خلوق ولا بحب اهله. اول كلمه الأيام طويل
0: بس بتقول بس مع مصاري.
1: بس انا الفكره انه احنا ما نعلي معايير الطول، خلص الطول الطبيعي من متر و 23 حسيت الشباب بتسن فيي اعطوا الطول الطبيعي. والله مو تخاف الطول الطبيعي بنقدر نحكي من متر و 70 متر 70 لا متر و 90. هلا انا طولي 163 اوكي. البنت انا بحسها سواء طويله او قصيره جميله عادي، بس انه ما تكون مثلا فوق ال 175
0: معك حقلين طولها 163 بنهار بس بالله 150
1: طالما هي طولها 188 ما شاء الله هيك بتفرج عليها شو اسوي لك يعني. لا لابس بوت عالي كمان رحمي من الارض.
0: لا عن جد هلا كيف ما بتزيد نسبه العنوسه عندنا من انها الترندات هاي بتطلع وبترفع سقف امال البنات، يعني البنات بطل يعجبهم اي شيء. حتى اذا تقدم لها شاب قصير بتقول لك لا قصير، اذا اسمر لا بحب الابيض، اذا ابيض بحب الاسمر. فالبنات صارين كثير تشرطوا صراحه،
1: اللون بتغير، بتحطي له كريم بتفتح بشرته مش مشكله.
0: مبيض
1: مبيض بشرته، تحطي له فونديشن عادي، بس القصير في شيء بغيره يعني تلبسيه كعب بالعرس.
0: هلا ما في بنات كمان طولهم مش كتير فبيكونوا مناسبين يعني.
1: هلا اذا البنت اوكي طولها 140 141 اوكي تتزوج قصير ما في مشكله. بس لما تكوني انت طولك 164 165 166 هو طوله مثلا نفس الطول بحسه غير مناسب.
0: طب بتعرف انه في بنات عادي بتجوزوا وهي اطول منه؟
1: هلا احنا ما بنحكم على الطول ولكن هاي حالات نادره. ليش؟ لانه احنا ليش حتى انت حكيتي في بنات لما نشوف هذا المنظر احنا بنستغربه، فاهمه كيف يعني؟ عينك بتستغرب هذا الموضوع انه كيف هي اطول منه. فانا هاي الفكره، بس بالاخير الطول مش مهم، مهم الزلمه يكون مؤدب وتقي ونقي وبحب اهله ومحترم. نطلع فاصل لما بدي اكل معجنات وارجع لكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: بعد
1: عن جد انا مش طبيعي ضياء طبعا يا جماعه. اليوم جاب لنا معجنات جبنه وزعتر. شو هذا ضياء؟ شو هالسكاوي هاي؟ مين عاملهم؟
0: الوالده.
1: الوالده ولا والله شو هالحكي؟
0: خطيبه.
1: كتير ذكيين كتير كتير كتير ذكيين جد. شو خطيبة إيديكم. احنا اذا خطبنا وقلنا له يعني احنا طبخنا طبخة بيكون طلبيتها اصلا من برا وحطيتها بصحن بلاستيك يعني طبعا عارف هاي القصص. المهم قبل نسمع الاغنية لان انا كتير بحبها. شفت انت بتخليني اسكت صراحة. نرجع بنكمل معكم اليوم بتحسي انه في امهات عندهم نفس بالطبخ مخيف صح ولا لا رندا؟
0: معك حق.
1: يعني اذا بيسووا بيض بسمنة بطلع كتير زاكي. بسوي قلاية بندورة بتطلع كتير زاكي. يعني شو الفكرة انه جد في امهات زي هيك انت بتستمتع وانت بتاكل عندهم. ولعلمك النفس بحسه اشي متوارث. يعني اذا مثلا واحدة امها شاطرة كتير بالطبخ جدتها شاطرة هذا الاشي بيرجع للبنت. انت ايش تفرجي؟
0: مش شرط.
1: انت بس قاعدة اليوم رندا قاعدة معي. لا مش شرط. مش حاسة مش معا هاي هي بس هيك قاعدة. يعني هي منكدة ومادتها قالبة وجاي تقلب مادتي. تفضل.
0: لا مش بحكي مو شرط. يعني مهما حاولت انك توصل الى مراحل امك وهيك نفسها الزاكي ما بتقدري. عرفتي كيف؟
1: واحدة هاي
0: والله ما يعني ما بتقدري. هي سبحان الله.
1: كيف يعني كيف يعني؟
0: يعني ماشي بقولك النفس متوارث. إذا أكل أمها زاكي أكلها زاكي. بس مو شرط. يعني ياما في بنات كتير أكلهم مو زاكي.
1: ما بدهم يتعلموا.
0: يعني ما بعرف.
1: ما عندهم قابلية. يعني أنا مثلا كثير بحب أضلني قاعدة من أمي بمطبخ. أنا بحب بطني فبحب أعرف كيف الطبخة بتنعمل شو بتحط فيها شو بتزود عليها. في بنات ايش عملتي حركه اسمعوها
0: ما انا اصلا عليها ولا ايش.
1: بس في بنات بيحكوا لك لا انا بالنسبه لي ما بحب هاي القصص. في بنات اصلا بتجوزوا اول سنه وسنتين ما
0: بطبخوا حبيبتي.
1: ما بطبخوا
0: كون مدلله
1: بالضبط
0: وبتضلها 10 سنين ما بتطبخ.
1: شكلك هيك يا حبيبتي.
0: لا لا انا نفسي زاكي على كده.
1: نفسك زاكي. طب ايش اكثر طبخه بتحبي تعمليها؟ طال احراجها خلص. عشان هيك ما حسنت قبل شوي فجأة أنا بحكي في موضوع الأم والأخت والعائلة. ما بحس لين مش شرط إذا أمك أكلها زاكي لازم يكون أكلها زاكي.
0: فليني أكل أمي أنا كتير زاكي مثلاً وأكل حرام حماتي كمان كتير زاكي.
1: طب أنا ما حسألك إيش أكتر طبخة بتحبيها. شو توزيعة الأكل بالبيت عندكم؟ يعني كم مرة أمك بتجيب أكل وكم مرة حماتك بتجيب أكل للبيت؟
0: لا مو مرات كتير. يعني إحنا بنروح يوم بالأسبوع هون يوم بالأسبوع هون.
1: والباقي الأيام في خمسة.
0: إني بتكون بعت معي ثلاثة أيام
1: ولا عارفة. الله يخليكم أمهاتكم وحمواتكم إن شاء الله يا رب. وبنرجع بنذكركم بأرقام برنامج اليوم. من هلأ رح نبلش ناخد اتصالاتكم جميعا 07-8-4-6-3-1. رح تحب يشارك عن طريق اتصال أو عن طريق واتساب. اليوم بدنا نحكي عن موضوع. أسألهم سؤال بتشوفوا انه مثلا هذا للشباب السؤال انه هل ممكن مرتك او زوجتك يكون طعم اكلها او اكلها زي اكل والدتك ولا لا ولا ما في زي اكل الام بالعالم. هذا رح يكون سؤالنا لليوم.

0: صباح الخير يا صباح النور، لسه مكملين معكم بسؤالنا لليوم وبدي اسمع اجوبتكم جميعا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الوردات، كيف حالك؟
0: يا اهلا وسهلا، كيفك انت؟
1: الحمد لله، طمنينا عنك.
0: الحمد لله بخير. ايمان، انا سؤالي اليوم، هل بتشوفي انه الاكل الزاكي ممكن يكون متوارث؟ يعني اذا الام والجد بيعرفوا يطبخوا، بنتهم رح تطلع زيهم؟
1: او شو مثلا سيدنا محمد، خليك امهاتكم وخلي عند اولادك،
0: خلي لك اهلك
1: وحبابكم. اول شيء طبعا امي ورثت خواتي شو اطيب اكل بسووا.
0: يعني صح هاي المعلومه؟
1: معلومه 100%.
0: احكي يا ايمان، ما رنده بتقولي ما بحس. يا
2: بحس
0: إيمان.
2: مش دائما والله ايمان بتزبط هذا الاشي.
1: لا والله خواتي معدلات، يعني معدلات من اولى،
2: كلهم اكلهم زاكي.
1: تعلموا هم عمرهم 15.
0: احنا ما دخلنا، احنا بنجرب عشان نعرف، ما صح ولا لا رنده؟
2: صح صح،
0: ما متاكد غير لما نجرب. والله يا ايمان
1: هو بدك تجرب المره الاولى والثانيه والثالثه حتى تزبط.
2: نجرب اكلاتك.
1: ان شاء الله خليكم حبايبكم.
2: حبيبتي يا ايمان، صباحك.
0: دخلت شبكت على
2: ايمن، هي بتحكي عن موضوع انه اذا ما صرت معك الطبخة اول مرة جربي تاني مرة وتالت مرة.
0: مليون بالمية.
2: طيب ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
3: صباح الورد،
2: كيفك؟
3: صباح الخير، صباح الحجة وصباح الوالدة
2: معاوية.
3: صباح
2: معاوية، خلاص انا
0: مقدمات طويلة.
2: معاوية، شو الاخبار يا معاوية؟
3: تمام الحمد لله.
2: والله انا عم بتابعك على السوشيال ميديا، شايفك هلا مشغول بالوقت الحالي عشان كاس العالم.
3: لا والله لا فل.
2: يلا الله يقويك يا رب. معاوية، مين بتحس لو تزوجت رح تحس اكل مرتك اسكى ولا اكل امك اسكى؟
0: او لا، ممكن قصدك لو تزوج،
2: لو تزوجها
0: هل ممكن تحكي لمرتك مثلا اذا كان اكلها مش زاكي انه اكل والدتك اسكى؟
3: احكي لها؟
0: يعني تصارحها في
3: الموضوع. لا المفروض ما احكي لها، المفروض هي تعرف انه فيش بعد الوالده، بعد الام فرط ام.
0: ايوه.
2: طب شو اكثر اكله بتحبها عند امك؟
3: باكل عند امي المقلوبه، انا مقلوبه العيد.
0: مقلوبه زهره ولا باذنجان؟ انت دخلت على حلو ودجاج.
3: لا زهره وباذنجان مع بعض وبطاطا.
0: معاويه تذكرنا بصحن مقلوبه بصير بموت عليها.
3: ايش هي؟
0: المقلوبه.
3: خلص يجدك بكرة.
0: خلاص هيا بكرة مش هتغدى، رح أضلني أستنى.
3: وخلص وعد.
0: لا لا لا يا معاوية، بنمزح معك يا معاوية.
3: خلص شو كلامك تحب كلامنا.
0: ألف صحة وعافية.
3: وبعدين أمي صار لها سنة بتقولي يلا تجوز، يلا تجوز، يلا. فأنا جوابي لها مقنع كان لأمانة.
0: شو هي؟
3: واحدة زيك وبتجوز.
0: يا عيني، أنت ضربت عصفورين بحجر. شفتي؟
3: أيوة، شوفي لي واحدة زيي. تقول وين بالزمن هذا؟ قلت له والله طبعا.
0: وين بدك تلاقي زيي؟ وين بدك تلاقي زيي؟ الله يخلي لك اياها يا رب يا معاوية، يسعد
2: صباحك. يمنى بس أعطيني أكلة واحدة ما بتحبيها.
0: السمك.
2: الحمد لله. انتوا الحمد لله في
0: اكل جماعه الدايت والسلطه، سلطونه ريو ماري قاعده جنبي هلا. السلطه الايطاليه. كمان اتصال، ناخذ اتصال من عفوا.
4: صباح الخير.
0: يا صباح النور، شو الاخبار؟
4: كيفك يا لين؟ كيفك يا رن؟
2: اهلا يا زينب.
4: انا عشاق الطبخ، بحب اطبخ.
2: بعرف. زينب، شو اكثر طبخه بتحبي تعمليها؟
4: انا بحب السمك بموت عليه.
2: الحمد لله. لين ما بتحبي؟
0: يعني دورتي على شيء ما بحبه يا زينه؟
4: لا بموت عليه، بحب المنسف، بحب المقلوبه، حتى المنسف بس جديد مبطل احب اختي صار مبطل الزفت.
0: طب شو بتحسي اصعب طبخه اصعب طبخه للطبيخ يا زينه؟ اصعب
4: شغله. شوفي خواتي ما شاء الله عليهم كلهم متعلموا على صغر، كل طبيخهم ذاتي. كل خواتي، احنا ست بنات.
2: يعني النفس متوارث.
0: طب زينة،
4: أمي كانت بالقراص وبالفطاير بالقراص لحد الآن. اللي بيجي عندنا إذا بتفوت عينه بقول بيتك وبيتك وزاكي كثير كثير بالقراص.
0: صحيح، الله يخلي لك ياهم يا رب يا زينة. الله يسعدك يا زينة.
2: يسعد صباحك.
0: صباحك معك محمد رندا.
2: صباح الخير.
5: صباح النور.
2: كيفك يا محمد؟
5: كيفكم انتم؟
2: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله.
5: يعطيك ألف عافية أولا وصباح الخير عليكم.
2: يعافيك.
0: سعد صباحك يا محمد.
5: الله يسعدك. لا انا بدي احكي بالموضوع.
2: تفضل.
5: لا انا بحس يعني معلش اكل زوجتي والله زاكي. بس بحس انه لو تتشقلب في المطبخ، يعني لو تعمل حركات في المطبخ ما راح يطلع زي اكل امها او زي اكل امي.
0: الله اكبر.
2: يا جماعه امها مع امه يعني تمام.
0: هل زوجتك الان بجانبك؟
5: لا
0: آه يعني ما خد راحتك
2: هيك ما بتسمع.
0: طب ممكن تحكي لي هذا الحكي؟
5: لا بحكي الحكي قدامها عادي يعني.
0: عن جد؟
5: آه بحكي لها لما نروح عند أهلها أو عند أهلي بحكي لها الحكي هذا قدامها. بعدين يعني زي ما أنا بحكي إنه أطيب أكل هو أكل أمي، راح يجوا أولادي بعدين يحكوا أطيب أكل هو أكل أمهم اللي
0: يدوش.
5: فهي يعني خلينا نحكي سلسلة وماشية، فما بدنا نخربها يعني.
2: هو تعويد على الطعم كمان
0: صح. هي زي ما حكيت سلسلة وماشية. بس في شغلة بدي أسألك إياها، متى بتحس زوجتك بتتحسس أكتر؟ لما تقارن أكلها بأكل والدتها ولا بأكل حماتها؟
5: لا، لما أقارن أكلها بأكل أمي.
0: هيك هون ضرب اثنين لحساسية انت
5: فاهمة. اشي طبيعي يعني انه هناك امي عادي لو انه اكلها احسن من اكلي، بس انه امك كيف اكلها احسن من بس لا يعني بضل انه احسن خلص. انا هيك بشوف ما بعرف يعني.
0: الله يديم المحبة. طب حتى باكل المطاعم بتزعل؟
5: والله شوفي احنا يعني يومين في الاسبوع عند اهلي، يومين عند اهلها.
2: توزيعة حلوة.
5: باقي الايام يعني طبخه يوم تطبخ هي وباقي في المطاعم يعني.
0: الله الله يخليكم لبعض. منيح انها تطبخ يعني. والله هلا
2: في يوم لكم الحمد لله.
0: النسوان والله ما بطبخ عشان اريحك، ما حد بطبخ. انا امي يعني من جديد رجعت تطبخ بعد 25 سنه الحمد لله. سعد صباحك يا محمد ويا اهلا وسهلا. لا حرام ماما عشان ما تتحسسي. ماما حبيبتي اكلاتك زكين. هلا بتبعت لي مسج انا والله ما تدوقي الاكل، اكلاتك زكين كلهم تطبخي الا يوم الخميس. ماما جد يوم الخميس
2: ما في طبيخ. والاربعاء كمان بتحس انه ما في.
0: نسمع اغنيه مع بعض. في اتصال.
5: صباح الخير.
2: يا اهلا.
5: يعطيك العافيه.
2: يعافيك يا رب.
5: صباحك صباح المستمعين كلهم. صباح اربعتين.
0: الله يسعدك.
2: صباح الورد.
0: شو اخبارك؟ كيف امورك؟
5: الله يسعدك.
0: احكي لنا انت اليوم مبسوط ولا زعلان؟ طيب
5: لا الحمد لله، الله لا يجيب الزعل.
2: امين يا رب.
0: الزعل صحيح.
5: الله يسعدك.
0: كنا بنحكي انا ورندا عن اكل الحمايه واكل الزوج. هل انت متزوج اصلا؟
5: نعم
0: متزوج.
5: نعم متزوج.
0: اوكي شو مين بتحس اكلاته اسكى، اكل والدتك ولا اكل زوجتك ولا اكل حماتك؟
5: والله شوف فيه هي والدتي طبعا يعني نمبر 1. هذا الاشياء حكي بنحكاش فيه طبعا. ما في بس صحيح. للأمانة أكل زوجتي لا يعلى عليه يعني. بحب الأكل تحت إيديها بشكل مش طبيعي يعني. شو مكان
2: يا سلام
0: شو هالحكي هذا. هذا على
5: شو مكان يعني عن جد شو مكان. طبعا هي ما بتسمعني ولا بتعرف إني بحكي، بس لكن عن جد يعني شو أكلها شو مكان. بيجي وراها مباشرة طبعا بعد أمي وبعدها وبعد أمي حماتي فنانة أكل. شو ما بدك هي فنانة.
0: طب بتحس إنه إذا الزوج بضل يمدح بأكل زوجته وبضل يحكي لها أكلاتك زكين وهيك، طبعا أنت بتعرف إنه الحكي بنت إلا الأم طبعا، بتحس إنه حماتك بتدللك زيادة بسبب هاي الشغلة إنه أنت مثلا حدا صريح وبتعطي مثلا تعليقات حلوة؟
5: طبعا طبعا طبعا طبعا.
0: يعني أنت بتشجع
5: هي بتدور راحة بنتها ودورة سعادة بنتها. صح. وأنت كل ما مدحت أكثر كل ما أنت خف الطيب من الجهتين.
0: صح مليون بالمية. الله يخلي لك ياهو.
5: تصير انت بتحصل الاكلات الزاكية من الجهتين. وين ويعني الجهتين بدهم يرضوا، الجهتين بدهم يعطوك الاحسن.
0: هو ضرب ثلاث عصافير بحجر
2: صراحة. الله يعني انا بحب هاي الدائرة من الناس حوالي الاكلها زاكي. الله يديب المحبة.
5: لا طبعا انا يعني والدتي عايشة معي يعني، فانا باكل الاكل زوجتي والدتي معي.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب ويسعدك ويبسطك وتاكل دائما اكلات زاكية. يسعد صباحك يا اهلا.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام. برعاية
7: إلك عجاج؟
8: لا.
7: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذاراً للسكان لإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان، بما في ذلك الحي المسيحي. وول ستريت جورنال تقول إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوبي لبنان. سقوط هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم بسلام. ترامب يقول إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. ترامب يقول إنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي،

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين، كاسة تجمع العالم.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر،
0: بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: مشكلة. بشيل الجزيرة حبيبتي،
1: بشيل بغير مكان الجزيرة،
0: بشيل الجزيرة
1: يعني الله يعطينا زي ما أعطاهم يا رب.
0: حكينا تعليقك أنت على هذا الموضوع.
1: والله ما في تعليق تعرف هذا الفيديو، والله ما في تعليق يعني إن شاء الله الله يديم عليهم وبس. يعني جزيرة جزيرة، طب احجز لها هيك خلاص مزرعة. طيب ما لها المزرعة؟
0: ما لها، من شو بتشكي حبيبتي؟ مثل بالحم الجميلة. خلينا ناخذ اتصالات. صباح الخير يسعد. مش مشكلة.
1: صباح الورد يا أهلين.
0: هو سمع الخبر على المزارع
1: هو سمع الخبر.
0: أوكي
1: سمع خبر الجزيرة.
0: هاي رجل الأعمال الإماراتي اللي حكيت عنه.
1: أيوة
0: رجل أعمال إماراتي جمال الندال اشترى جزيرة $50 مليون كهدية لزوجته لتستمتع بخصوصية تامة على الشاطئ. الله حقك حقك
1: والله ما حدا قدك يعني.
0: بس في كمان شغلة حلوة على سيرة الجزر. بيحكوا لك في جزيرة اسمها جزيرة سوبرشي. سوبرشي هاي الجزيرة بس للنساء، ممنوع حد يدخلها غير النساء، وتقع قبالة سواحل فنلندا وهي متاحة للنساء فقط. تخيل لو عنا هيك بالغلط، لو عنا مثلا هيك جزيرة بس للبنات رندا، قديش الموضوع ممتع.
1: مندبح بعض
0: ليش؟
1: يعني البنات ما هم أتقل من دمهم. الله ما بعرف حال بعض كتير تدنخين على بعض.
0: لا الله يسامح.
1: اسمع غير نبلش غيرة ونكد، وليش لبستي هيك وليش عملتي هيك وهي أحلى مني وهي كذا عاملة جميل أكتر مني. إحنا البنات كمان مش قلال يعني، لسه بتحسي وجود الرجال بمجتمعنا عم بخفف هذا الحقد البنات عن بعض.
0: يعني شوفي بحس الشباب صراحة ألطف شوية يعني مع بعض من البنات على بعض. بس يعني ما أنا إحنا لسه عم بنكمل على الجزر. طلع اليوم ده زهقكم جزر. بحكولك ما هي الجزيرة تشكل النساء فيها 77% من السكان. تخيل جزيرة فيها 80% بنات، بس شباب يعني من كل 8 بلاي شابين. يعني اسمها باويان، هاي موجودة بأندونيسيا، تقع على بعد حوالي 150 كيلومتر شمال بحر جاوة قبالة ساحل جاوة. المهم هاي الفكرة بحكولك انه هاي الجزيرة فيها بس 80% بنات، يعني الشباب نسبتهم جدا قليلة وعندهم اماكن مخصصة فقط للنساء. بس المصيبة انه بهاي الجزيرة نسبة العنوسة جدا عالية،
1: هم ما عندهم زواج
0: نظرا لانه ما في رجال. واذا في رجال يعتبر كل النفقات على الانثى في هاي الجزيرة يعني،
1: او تعدد
0: يعني فوق ما هو ما في زلام. هي كمان بس تتجوز بدها تدفع كل المهر التفاصيل التكاليف الى اخره. شو رأيكم لو في عنا جزيرة هيك؟ شو ممكن يصير؟
1: بحس هاي الاشي كمان مسموع عندهم كتير لين موضوع تعدد الزوجات.
0: حواري ضحك على الفكرة وقت تخيل انه حواري بطل. انا لقيت انا كنت انا صافني بحكي في الموضوع
1: اسمع
0: احمد انا كنت صافني فجأة لقيت حواري والله الواحد لو يروح مثلا بياخد قطعة وبتجوز
1: شو بتجوز؟ مين بتجوز؟ أربعة
0: هيك بتفكر
1: يعني. ما بزبط اصلا هناك بهاي الجزيرة واحد يجوز واحدة أربعة.
0: يما منك يما منك. بس انت ايش بدك تحكي؟ كنتي رندا حبيبة قلبي.
1: حبيبة قلبي خلص ان شاء الله.
0: انت قلتي لي اليوم انت تعبانه ومش طايقه انه كثير يعني.
1: بالعكس يعني اللي بشوفك ما بقدر يعني.
0: يا عمري يا عمري. خلينا نسمع مع بعض اغنيه
1: حبيبتي.

0: لسه مكملين معكم. يعني كنا عم نحكي أنا ورندا قبل الفاصل، بلشنا بموضوع الدايت ودخلنا بموضوع الأمهات،
1: والله حكينا كتير اليوم
0: وحكينا كل أخبار. والرجل اللي اشترى جزيرة لزوجته بمبلغ 50 مليون دولار، يعني اسمعوا، الدلال لا يقاس بالماديات ولا يقاس بالمصاري ولا يقاس بقديش الطقم اللي جاب لي اياه غالي، وقديش البيت اللي أنا ساكنة فيه غالي، وقديش السيارة اللي أنا ركبتها غالية. عن جد الدلال ارجع علي
1: قولي حواري ماشي حواري.
0: الدلال فعليا في الدلال الفعلي، لما البنت توصل لمرحلة انه هي كتير عم تدلل ماديا بتبطل تفرق معها القصص، بتصير تركز بموضوع كيف هو بيهتم، كيف هو بيحب، كيف هو يا جماعة ما تضحكوني، ده عارف احكي، مش اني بحب الذهب معناته انا يعني ما بحب المشاعر يعني،
1: بس بزير نحكي
0: لا ما فيش تحكي.
1: صباح الخير لصهايب، يعني اليوم انجاز انه جايين بكير، صباح الورد
0: صباح النور. فخاص بديش احكي،
1: هي كانت بتقول لين انه فعليا الدلال ممكن هيك يخلي سقف امال البنت يكون اكبر، يعني مهما جبت لها ما رح يعجبها.
0: صح،
1: فدايما خليك هيك متزن بالهدايا، ذهب حلو صح لين، سيارات حلوه
0: يعني وش بتشوي مثلا،
1: يعني ورد وش ما
0: ورد
1: لا خلص بطل. شو موضوع الهدايا يعني، يا رب انه يكون سامع موضوع موضوع الهدايا لازم هيك إشي الواحد يقدر الشخص لقدامه. هلأ أكيد مش مهم المادة، المادة عادي يعني لو كانت الهدية غالية شوي ما في مشكلة، المهم إنك أنت هيك تقدر وتجيب لها هدية. صح
0: يعني اللي حاول العدم ولا شو بيحكوا، يعني أنت مش بدكش تجيبه، بدكش تعمل، بدكش تسوي، وزهقنا تقديره مش تقدير جيب بعدين احكي ولا لا. يعني أنا يعني أكتر كلمة تستفزني حاليا هلأ لما يجي يحكوا لك إحنا في زمن الماديات، طب يا أخي أنت معك مادة أصلا عشان تحكي عنها في زمن

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، أسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: تحية لجميع المستمعين لجميع المتابعين. بناخذ معكم كمان اتصال. صباح الخير. هل تسمعني؟ طولنا عليك استاذ.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام. ليش حسيتك معصب؟ ابو حمدان. مش ابو حمدان.
1: طيب حكيت لك جود يعني؟
0: حكيت لي جود؟ لا غششني ضياء صراحة. غششني ضياء. جود ما لدات تحكي. بس انا بدون ما غششني ابو حمدان انا بعرف صوتك يعني. بس انت مختفي كنت.
1: والله مختفي. انا عتبان عليك. اول شيء بدنا نمسي على رندا ونصبي عليها.
2: صباح الورد. اهلا.
1: يعني رندا اول كانت تبرم كثير لحالها وما تعطي مجال للمتصل. كيف هسه معك انت؟ مش مجال نهائي.
0: بالمره.
1: صراحه يعني انا سبب عزوفي عن الاتصال. والله يعني انتقاد بناء. يعني تزعليش مني اول شيء لي.
0: لا بزعل. انا بتحسس. لا بزعل.
1: طيب ماشي بنجيب لك
0: دوا. الله يرضى عليك يا ابو حمدان. في هلا يا بسالك سؤال بدون انتقاد. انا بتحسس صراحه.
1: لا والله هو انتقاد بناء. يعني ما بتعطوا مجال للمتصل انه يكمل مكالمه ويكمل اي شيء.
0: بتعرف ليش يا ابو حمدان اكون معك صريحه؟ لانه في بعض المتصلين بصير انه بصراحه احنا معنا وقت معين للاجابه. في منهم بيدخلوا في كتير مواضيع وبيدخلوا بكتير تفاصيل. بتوصل المكالمه مدتها 4 دقائق او 3 دقائق ونص. فهذا اللي بيصير هو اللي بيخرب. فهمت شو قصدي؟ ولا احنا بالعكس بنحكي والمتصل بيريح المذيع اصلا.
1: انا هيك خلصت صح وقتي؟
0: لا انت معك وقت. معك وقت.
1: وين الامانه كلين؟
0: وين الايش؟
1: الامانه.
0: الأمانة قريب قريب إن شاء الله الأمانة. نرجع للموضوع. خلص يا أبو حمدان. شفت مين بيسأل دائما؟ أنت مش أنا.
1: رندا وين التلفون يا رندا؟
0: رندا وين التلفون؟ أي تلفون؟
2: أي تلفون؟ يسعد صباحك يا أبو حمدان.
1: يسعد صباحك وتشرفت إني صفحت عليك وأنا حكيت اللي عندي يلين. أيوة. ويسعد صباحك كمان مرة وأنا آسف إني أزعجتكم.
0: لا بالعكس.
1: وإن شاء الله وراح أكون أنا من المخلصين للإذاعة إن شاء الله.
0: صديق البرنامج أبو حمدان. نقد بناء. يا جماعة لا أجد فعليا.

0: الحماية أو أكل الزوجة. هلا إحنا قاعدين نعمل فتنة إحنا مبدئياً.
1: حسيت
0: هذه تعتبر فتنة، ولكن أنا بشوف هاي القصص كتير رندة، يعني هاي المقارنات.
1: هلا هو بيحكي لك دائماً في بنات عشان هم يختصروا هذا الموضوع، فبتروح عند حماتها بتقولها علميني كيف طبختي هاي الطبخة، تمام؟ صح. فبتروح البنت تطبخ نفس طبخة حماتها، بتقول له كيف زاكي، بقولها لا طبخة أمي أسكى. فيعني عشان هيك البنت ما بتحاول، عشان هيك في نسبة قليلة من الناس اللي بتطبخ لأنهم بيحبوا أكل أمهم. فعشان هيك فإحنا أنا صرت أحب كمان أكل أمه، وصرنا نروح كلنا نأكل عند أمه عشان نريح الموضوع ونختصر الموضوع، صح ولا لا؟
0: مليون
1: يعني أكل أمي وأكل أمه انتهى الموضوع. بترم في أول سنة من الزواج لين بتحسي هو برنامج أكل، عبارة عن برنامج 4 أيام عند أهلك 4 أيام عند أهله،
0: صح.
1: أو 3 أيام عند أهلك 3 أيام عند أهله، فبتكون الموضوع مرتب. بعدين بيحزنوا عليكم أي حدا بطبخ بصير يحكي لهم حرام والله ما بياكلوا، لأنه فعليا البنت ما بتكون تعرف تطبخ. فبتوزع موضوع أول سنة زواج عند الأهالي، فضياب حابين ريحك إنه أول سنة زواج ما في مصروف كتير
0: عن جد يعني. وفي كمان شغلة على سيرة بتحسي حتى ثقافة الحماية والأم وهي القصص
1: بتختفي.
0: بتختفي، وفي كمان بتختلف من بلد لبلد وبتختفي من مكان لمكان. بعدين كمان في هلأ الشباب من جديد مثلا بحطوا شروط، والبنات بحطوا شروط مثلا للشخص اللي بده يكون في حياتهم، بس بيركزوا على الأشياء السطحية
1: زي
0: مثلا الجمال، يعني البنت لازم تكون أوفر حلوة وكتير حلوة وإلى آخره. بس أنا هلأ عم بطلع على استطلاع أخير اللي هو ترتيب البنات الحلوين حسب البلد، يعني مين من أحلاهم لا أقلهم
1: موجودة؟
0: لا أقلهم شهادة السؤال
1: مش موجودة.
0: طبعا الأردن أكيد أول واحدة. هلا هون الترتيب نبلش عنا من أول إشي من البرازيل. أنا بالنسبة لي ببلش بالأردن، نحط ثاني إشي البرازيل، بس مش مشكلة. أول إشي البرازيل، بعدين روسيا، بعدين السويد، بعدين فنزويلا، كولومبيا، أوكرانيا، لبنان المركز الثامن، لبنان، أنغولا المركز التاسع، الأرجنتين المركز العاشر. وين الأردن؟ وين مصر؟
1: وين الجمال البدوي؟
0: وين الجمال البدوي؟ وين أنا لعيونها وعيونها
1: عربي؟
0: وين أين الجمال العربي؟
1: وين السمار يا جماعة؟
0: أتوقع أنه هذا اسمعي، أتوقع أنه هذا بالبلدان الأجنبية، بس ما حيكون محطين لبنان بالبلدان الأجنبية. شفت ترتيب البلدان العربية؟ دقيقة أنا بعرف هاي القصص، بقدرش إني ما أعرف.
1: فضول.
0: أنت إيش بتحسي رندا ترتيبهم؟
1: الأردن طبعا بالمرتبة الأولى، يعني إحنا عنا جمال صراحة، كان من رجال أو من النساء، يعني جمال موجود. بعدين جمالنا غريب، بتحس يعني إنه هو جمال عربي، يعني مش موجود عند الدول الثانية، وميزنا هذا الإشي صراحة.
0: صح صح مليون بالمية. إحنا هيك بحس الجمال العربي مختلف، هيك حاد بتحسي.
1: بالضبط.
0: دخل ما بيقدر، دخل على جو البدوي مشكلات.

0: هاي لقيتك التقسيمة تبعت سنة 2025.
1: أوكي.
0: حسب التصنيف أجمل النساء العرب أو الأجمل عربيا، سوريا جت بالمركز الأول كأجمل نساء في المنطقة العربية. تونس والمغرب تنافسا على المركزين الثاني والثالث بعد نقاط متساوية. فلسطين احتلت المركز الرابع، لبنان جاءت في المركز الخامس، الجزائر في المركز السادس، ومصر في المركز السابع، والأردن والعراق تقاسما المركز الثامن. أوكي. جاءت ليبيا والسعودية والسودان في مراكز متتالية، أما موريتانيا وقطر والكويت والإمارات واليمن وعمان احتلت المراكز الأخيرة في التصنيف العربي. بصراحة أنا بشوف البنات الأردنيات أجملهم
1: صراحة، يعني
0: أوكي كلهم حلوين وكل خلقة الله حلوة، بس يعني جمال
1: كل حدا عنده
0: مختلف
1: جماله.
0: يا جماعة، وجمال فلسطيني كمان مختلف ولا لا؟
1: اه طبعا
0: بلجكت هاي بس تحكي هاي السيرة كمان يا جماعة. هلا أنا بلاحظ بالفترات الأخيرة صار المقارنات الجمال سواء ما بين اللي هو مصر، السودان، ليبيا، الإمارات إلى آخره، بتحسي إنه أنت صرتي تقدري تميزي إنه هاي البنت مثلا من العراق أو هاي البنت من ليبيا أو

0: الملامح
1: فاهمه انه الملامح بتكون واضحه حتى بين روسيا واوكرانيا. الناس صارت تعرف تميز تخيلي.
0: صح. وبعدين عندنا هون بالاردن بتحس شوي الجمال الطبيعي, يعني بتلاقي جمال طبيعي, جمال ناس مو عاملين اي عمليات تجميل. هذول الناس بتحسهم فعليا جميلين. هلا ملكات الجمال صاروا يعملوا عمليات تجميل, يعني اوكي يعملوا عمليات تجميل. فعن جد البلاد العربيه دائما جمالها مميز وجمالهم حلو, بس انا صراحه ضد هذا التصنيف. يعني احنا يعني شو مرتبة الثامنة؟ لا ما بوافق, احنا المرتبة الثانية. اوكي
1: المرتبة الاولى.
0: الاولى
1: الاولى وبامتياز حبيبتي.
0: خلاص الاولى. اوكي
1: المرتبة يعني الاولى
0: الاولى الاولى تمام.

0: طبعا وصلنا كمان مسج
1: قريبا من المسج اجاك كتير حبيته صراحه. اوكي
0: مسج بيحكي انه احلى بنات في العالم بنات الشام, هم الاردن وفلسطين وسوريا
1: بلاد الشام
0: اللي هم بنات بلاد الشام. يا جماعه كل خلقه الله حلو وكل حدا
1: عنده فعليا بلاد الشام احنا كنا بتحس ان نشبه بعض
0: صح
1: يعني
0: صح.
1: في هيك ملامح هيك قريبه من بعض بتحس غير البلاد الغربيه اكثر
0: يعني انا بحس بلبنان عندهم الملامح الهاديه
1: ناعمه
0: الاردن وفلسطين بيشبهوا كتير بعض بالملامح عندهم هيك ملامح حاده العراقيين العراقيات بتحسيها هيك عندها هذا البياض العراقي العيون الرسمة العيون اللي هيك العراقية
1: الكحلة
0: هيك هاي الملامح يعني بتكون واضحة جدا فاهمة كيف. السوريات بتحسيهم بميلوا للشقار أكثر يعني في عندهم شقار طاغي
1: ابن عمي
0: مثلا كيفك ابن عمي يعني بالأخير
1: حتى هم صوتهم بتحسيه هيك لابق لشكلهم.
0: حتى احتى اذا بتلاحظي اذا بتغيري لهجتك وانت بتحكي بتلاقي انه فجأة نبرة صوتك اختلفت حسب انت ايش بتحكي. فانت شو انت انت اوفر ذير حبيبتي.

0: ياليين طارت في الوقت الحالي.
1: آه والله فعلا. يعني احنا خلينا نسألهم سؤال هلأ. مين بتشوفوا أحلى رجال وأحلى نساء في العالم من أي بلد؟ بدي أسمع منهم هم إيش رأيهم بهذا الموضوع، ترتيبهم.
0: ترتيب؟
1: آه
0: أوكي.
1: لأنه شعبان حكى لي ما في بعد أهل مصر.
0: آه كنا كل واحد بذوقه. خلينا نسمع منهم ونذكرهم بأرقام التليفونات 0784631.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: يا أهلين ويا سهلين. هاي آخر ربع ساعة. إحنا مشوارنا اليوم طول، ما حكينا كتير صح؟
1: اليوم حكينا لهم كل القصص، ما ضل إشي ما حكينا.
0: ما ضل بس في آخر قصة لين بقول لك. هلأ جود بعتت لي في خبر نازل إنه في بنت، شو عملت؟ كبت على زوجها مي سخنة وهو نايم، لأنه هو كان يهلوس باسم مرة تانية. فهي جابت مي مغلية وكبتها عليه وهو نايم.
1: هتزل عضة أنفه.
0: يعني معها حق؟ شو رأيك أنت؟
1: هو بهلوس؟ لا ما معها حق صراحة. ممكن بهلوس بوحدة شافها بالمخبز، بواحد
0: اسمها اسمها.
1: طيب اسم مين يعني؟
0: بنت تانية.
1: لا ما معها حق صراحة. شو تكب على مي سخنة على فكرة؟
0: حرقته يعني.
1: ممكن هاي شغلة موته على فكرة وهو نايم. هلا يسترجي يحكيها هو صاحي، مش مشكلة، مش كب مي سخنة، شو ما كبت مي عادي. بس واحد وهو نايم لا يلام على كلامه، نايم بعالم تاني. شو يا جماعة والله انتو يا بنات،
0: في بنات عائلة صغير بتحسي انت اذا صار معك هذا الموقف شو بتعملي؟
1: لو هلوس باسم بنت تانية ممكن اخيط تمه مثلا، بس ما بكب مي عشان بطل يحكي له صاحي ولا هو نايم. في شغلة بحكوا لك دايما، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعن جد هاي يعني هاي الشغلات لما أنت تسمعيها بتحسي بشعور مختلف، إنه في أشياء إحنا بيننا بين حدا بنحكي هذا الشخص اللي بحياتي مستحيل يتعوض، هذا الشخص اللي بحياتي إذا بطل موجود أنا إيش بدي أعمل بحالي، هذا الشخص بحياتي هو يعني آخر أمل لإلي. ولكن بتكتشفي مع الوقت رح تضحكي هاي الضحكة، هاي الضحكة اللي حتصيري أنت تحكي بينك بين حالك أنا شو اللي كان فيي أو شو كان بعقلي لما كنت موجودة مع هيك شخصيات.
0: صح.
1: أنا شو كنت بفكر لما كنت بحياة هيك شخص. والله يعني كتير أما أوقات بتصيري أنت مثلا حد بحكي لك ويك لقدام حتصيري تضحكي على خيبتك، تحكي لا أنا أسعد واحدة في العالم، بس بتكتشفي أنه هاي ضحكتك على خيبتك هي أكبر درس لإلك، بتعلمك أنه مش كل شغلة إحنا بنحبها لازم تكون موجودة بحياتنا. أحيانا في أشياء إحنا كتير بنحبها بس الله قد ما هو بحبنا بيحمينا من هاي القصص، بيحمينا من هاي المشاعر اللي مستقبلا رح تقلب عليك، لأنه بالغالب وبالأغلبية البنت بتحب بقلبها مش بعائلها، بتكون كتير مركزة بعواطفها بالاهتمام بي بي بي ببدايات. بس لما توصل إلى مرحلة من البدايات منظر ونهايات لازم تكون موجودة لما يكون هذا الشخص غير مناسب، فزعل فترة صغيرة أحسن بكتير من زعل عمر كامل.
0: بالضبط.
1: ولا لا؟
0: الله لا يجيب الزعل يا ربي، بعد عنكم الزعل جميعا.
1: أعطي الموسيقى التي أبكت الملايين.
0: فعليا دائما بتحكي خليني من الأول أحسن ما أنا أدخل بهاي المعركة وأطلع خسرانة من هاي المعركة فعليا. ودائما بيحكوا كل فترة من حياتك ترجع للفترة اللي قبلها بتضحك عليها على التصرفات اللي كنت تعملها أنت كنت مقتنعة فيها أصلا 100%.
1: بالضبط.
0: فالواحد لازم يكون تصرفاته مدروسة 100% ويعرف شو يتصرف. ودائما بيحكوا لك خليكي بخط الأمان عشان لا يكون الموضوع عليكي ولا ضدك.
1: 100%. وردوا على أهلكم يعني، بس الأم تنصحك بشغلة وأبوك ينصحك بشغلة، بس الأهل يجي يحكوا لك لا إحنا شايفين إنه في غلط هون، إحنا شايفين إنه في مشكلة هون، أنت بينك وبين حالك بتضلك تحارب وتنازل وتحكي لا أنا شايف إنه هاد أحسن حدا. بس بتكتشف دايما إنه الأهل عندهم نظرة واضحة وصحيحة دايما، فردوا على الأهل. جدراً ده بتلاحظ إنه أهلك ما بيشوفوا الأشياء اللي أنت بتشوفيها، هم بيشوفوا برا الصندوق بمكان ما فيه مشاعر، فبيكون خبرتهم كافية إنهم مثلاً يحددوا إذا هذا الشخص مناسب أو غير مناسب.
0: هلا أي واحدة بتدخل بحالة اكتئاب أو حالة تروما أو حالة كذا دائما بتروح يعني بتجهوا إلى أخصائيين نفسيين أو دكاترة نفسية، لا بتقول لك أنا بدي حدا يحكي لي رأيه وينصحني من برا الدائرة أنا بعرفها، يعني من برا دائرة أهلي من برا دائرة صحباتي. فدائماً الناس في ناس بيشوفوا الموضوع من زاوية تانية.
1: صح. قد في بنات وشباب ندموا على قرارات معينة أخذوها بحياتهم، وصرحكوا أنا مثلا حربت الدنيا عشان هذا الشخص أو أنا حربت هذا بعد الزواج، وتشوفوا إنه إيش هم يعني حاربوا الناس الغلط عشان الناس الغلط.
0: صح. في ناس كتير خسرت ناس قريب منها عشان هذا.
1: الله يخسرنا
0: هاي المعركة.
1: أبي رندا أنت أكتر إيش بتضحكي لي، بس أبلش أحكي بمواضيع دراما
0: ما بالبالك
1: بتصفني في انه لا انت مشان الله لين دراما، لا دراما لا، بس يعني لازم
0: ما بتقدري صح
1: درايف ثرو يعني اي اشي ولا لا انت لا تصفن يعني برجع
0: ما لو هي حلوه ضياء هيك طعم

0: آخر 10 دقائق لمشوارنا اليوم. اليوم حكينا كتير، أنا حاسة حالي رح أضلني طول اليوم ساكتة يا جماعة قد ما بطل عندي قدرة على الحكي.
1: اليوم فعلا قررنا ما ناخد ضيوف، إن اليوم إحنا حابين إحنا نحكي معكم ونسمع منكم تسمعوا منا، فقلنا هيك اليوم رواق وإحنا نبرم بتفضفض لبالنا. بس أنا بدي أسألك، بما إنه اليوم معنا ضيوف، خلينا ناخدك ضيفة لسؤال واحد. أوكي،
0: الله يسترني من أسئلتها.
1: لو في هيك نصيحة حياة، نصيحة أنت سمعتيها بحياتك بتعتبريها نصيحة حياة، هيك كلمة سمعتيها، مقولة سمعتيها، مثل أو شغلة أنت حابة تنصحيها لكل الناس، شو ممكن تكون؟ ضروري طويلة بس هيك سطر،
0: يعني ممكن هيك
1: أعطيتك فترة طويلة يعني السؤال طولت عشان أعطيكي وقت تفكري براحتك. يعني
0: هلا ما يعني ما في نصيحة واضحة لحياة كاملة زي ما بتحكي، ما في إشي جملة يعني بتعطي تفاصيل حياة كاملة. بس دائما بحكي أنا للبنات هيك صحباتي اللي مش متجوزات لسه ما عملوا عيلة ما عملوا بيت، يعني بحكي لهم إنه دائما اختاروا صح، يعني اختاري بعقلك وبقلبك، ما تختاري بس بقلبك، عشان موضوع الجماد والحب لين بعد فترة من العشرة والزواج بصير موضوع روتيني، عرفتي كيف؟ فأنت دائما الحب له شغلتين، هو القبول والأمان، هو يتقبلك بكل حالاتك وأنك تلاقي الأمان معه.
1: يعني
0: فيعني بتحسي يعني لازم هدول الصفتين تكونوا هيك انت حاسه فيهم مع شريكك.
1: صحيح، 100%. ليش بدكم احلى من هيك نصيحه من الاستاذه رندا العظيمه؟ يعني
0: شكرا.
1: كيف رندا العظيمه بس اكيد لسه مكملين معكم اليوم، وزي ما حكينا هلا بهاي القصص عم نسمع كتير اخبار بالفتره الاخيره، يعني اشياء غريبه، سواء عم بتلاحظوا انه في المجال الفني الناس كلها عم تعيش امراض مزمنه غريبه، بالمجال التمثيلي عم بلاحظ انه التمثيل عم بيروح لزوايا كتير صعبه وزوايا كتير سيئه
0: ما بتشبهنا.
1: ثلاث ارباع المسلسلات اللي عم نحضرها هلا وعم بنشوفها كلها فوق ال 18 صراحه، يعني فيها تفاصيل معينه مش لازم تكون موجوده حتى لو كانت رسائل غير واضحه. والمشكله بهاي المسلسلات انه حتى اوقات عرضها يعني غريبه، يعني في كتير مسلسلات خصوصا برمضان بتنعرض لا تمس باي موضوع من مواضيع الاحترام والاخلاق، كله بتحسيه فوق ال 18، كله لقطات غريبه. وبدي اسمع استاذ ضياء، شو سؤالك؟ نعم، تسلل، هذا سؤال من ضياء.
0: امبارح سالني اذا نفس السؤال، بتعرف شو يعني تسلل؟
1: ما اقتراب كاس العالم شو يعني تسلل؟
0: خلينا نسال هذا السؤال بكره.
1: استنى، انا بعرف شو يعني تسلل.
0: شو يعني؟ تفضلي.
1: تسلل لما يكون في لاعب، في لاعبين، ففي واحد بتخطى
0: الخط الابيض
1: فاذا بضرب الجول بدخل عارضه بصير تسلل.
0: بصير بكره نحكي على موضوع المباريات والبنات، نحكي على المباريات والبنات لانه احنا بنطلع بنكره
1: شو رايكم؟
0: ما بنكون فاهمين المباراه ولا فاهمين مين بيلعب ضد مين،
1: ومنه يحكوا لي كمان وين بدهم يحضروا بما ان المباراه الفجر.
0: يعني
1: يلا مجال في البيوت.
0: هلا خلص خلص مشوارنا معكم لليوم، بكفي حكينا كتير، وبكره لبكره رح يشتاقونا
1: اكيد، احنا رح نشتاق لهم كمان. يسعد صباحكم، شكرا، بكره ان شاء الله بحلقه جديده
0: الموعد
1: من 10.
0: باي باي باي.
1: كمل لهم من الله اسمعوا رند اخرتي. جيبي لي مقص. بكره نشوفكم بحلقه جديده ان شاء الله من الساعه 10 للساعه 12 صباحا معي ومعي. يعطيكم الف عافيه.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن ضبط سلاح ناري بحوزة حدث داخل مدرسة في المفرق. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقول إنه تم سحب حصة الفريق من تذاكر كأس العالم. ترامب يقول إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. سقوط هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم بسلام.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن ضبط سلاح ناري بحوزة حدث داخل مدرسة في المفرق. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقول إنه تم سحب حصة الفريق من تذاكر كأس العالم. ترامب يقول إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. سقوط هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم بسلام.

0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسمه ماعز بن مالك. هذا الصحابي كان متزوج، إلا أنه ارتكب خطيئة وذنب، وذنبه عظيم، وما في إنسان لا يخطئ، كل إنسان معرض للخطأ، وما في أحد معصوم إلا الأنبياء ربنا حفظهم، لأنهم يبلغون عن الله. ولو لمرة واحدة أخطأوا أو أذنبوا أو كذبوا لقيل لما عرضوا ما عندهم من بعثة الله لهم لقال هذا جربنا عليه الكذب، ولذلك عصم الله تعالى أنبياءه. أما الباقين فمعرضين للخطأ. من هؤلاء سيدنا الصحابي الجليل ماعز بن مالك. ماعز بن مالك رغم أنه كان متزوجا إلا أنه وقع في خطيئة الزنا. هذا الصحابي الكريم ما تمالك نفسه بعد أن وقع في هذا الذنب، تاب إلى الله ورجع إلى الله، لكن لأنه النبي عايش في حياته قال لازم أعرض حالتي على النبي، بدي أحكي له، خلاص بدي النبي يطهرني. والأصل إن الإنسان إذا ارتكب أي ذنب إنه يستر على نفسه
1: وكر هو اللي طالب. فشو قالت بذكاء؟ قالت إن شئت ذهبت معك أطببه، يعني أنا بروح وبحاول أعالجه معك. فأم بكر، أم سيدنا أبو بكر الصديق، عارفة شو خلص الموضوع، يعني إنها بدها تروح تخبره لأنها خايفة تحكي، فقالت لها آه طبعا طبعا تفضلي وطببي. فدخلت أم جميل ودخلت معها أم سيدنا أبو بكر الصديق، وبسألها سيدنا أبو بكر ما فعل برسول الله قبل ما يقولها كيف حالك. بتقول له أمك يعني كيف أمورها، بتنظر لأمه. فقال أبو بكر لا عليك، يعني لا تخافي، أمي ما عليك منها، ما مش راح تروح تحكي ولا تسوي إشي. فقالت هو بخير سالم صالح، ما في ولا شيء. فما كان من أبي بكر شو بقول إلا أن قال والله لا أمس شرابا ولا أطعم طعاما حتى أرى رسول الله بعيني. الله أكبر، اشتاق لرؤية النبي هو في الحال اللي هو فيها. لما إجا الليل وخفت حركة الناس استعان أبو بكر بجماعة من أهله، اتكأ عليهم وتحامل على ألمه، وذهب وين؟ ذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، حيث كان يجتمع المسلمين. لما فتح الباب وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبيشوف إيش؟ وبيشوف سيدنا أبو بكر، وبيشوف وجهه كيف متورم وحالته كيف تعبانة كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحب سيدنا أبو بكر حب شديد، فالنبي حزن ورق، يعني رقة شديدة لسيدنا أبو بكر، وتأثر لحاله. سيدنا أبو بكر لما شاف النبي بيقول له يا رسول الله لا عليك، إنما هو وجهي، يعني سيدنا أبو بكر بيقلل من الموضوع، بيقول له يا رسول الله ترى شغلة عادية، ما عليك منها، ما عليك منها. والنبي عليه الصلاة والسلام حزن حزن شديد على سيدنا أبو بكر، حتى إنه الحاضرين كلهم بكوا لهذا المشهد. والنبي يحتضن أبو بكر ويقول له يا صاحبي ويا حبيبي ويا أخي، جزاك الله خير على تضحيتك، وانت ابو بكر انت ما حد قدك. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، عشان نعرف قديش اهميته، وينتهي هذا المشهد العظيم اللي بيظهر فيه ابو بكر قديش هو انسان كان كتفه بكتف النبي، وكان ينصر النبي بنفسه وبماله وبدعوته، ويروح ويعمل ويبذل محبه لرسول الله وخالصا لوجه الله. وتنتهي السنه الخامسه بكل مآسيها، سنة رابعة وخامسة قاسية جدا على النبي عليه الصلاة والسلام. وتيجي السنة السادسة وتحمل معها شغلات فيها بشارات. السنة السادسة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 46 سنة، وهاي السنة سبحان الله كان فيها أحداث مفصلية تماما، وشهدت تحولات كثيرة. في أحد الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بطوف بالكعبة المشرفة، خاشع متبتل ذاكر لله سبحانه وتعالى، سكينة تامة، بتعبد لربه، ولا بباغته أبو جهل بيقطع خشوع النبي عليه الصلاة والسلام، بيقطع صلاة النبي، وبيقول له أنت كذا وأنت كذا، ويطعن فيه ويطعن في دعوته، ويوجه له ألوان من الأذى اللفظي والأذى المعنوي، يعني شو بيكره النبي عليه الصلاة والسلام فعله أبو جهل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه أبدا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. كان في جارية بتشتغل عند أحد سادات قريش اسمه عبد الله ابن جدعان، وسمعت الكلام المسيء، وهي بتحب النبي وهي بتعرف النبي قديش هو إنسان معظم وعظيم، فأضمرت في نفسها كره شديد من استقواء أبو جهل على النبي واستقواء أبو جهل وأبو لهب على المستضعفين. فلما انتهى أبو جهل من سبه للنبي رجع لمجلسه عند الكعبة وصار يتحدث باستهزاء شو فعل للنبي وشو حكى للنبي، بتباهى بأنه بيأذي النبي عليه الصلاة والسلام. في هاي الأثناء بيجي مين؟ سيدنا حمزة بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وترى هو أخو النبي من الرضاعة، لأنه ما في فرق كبير بالسن بيناتهم، هو رضع من ثويبة اللي كانت جارية عند مين؟ عند أبو لهب، رضعوا اثنين منها. وكان سيدنا حمزة بيتمتع بمكانة عظيمة بين قومه، كيف لا كل أبناء عبد المطلب معظمين في مكة، وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما أسلم. سيدنا حمزة لما رجع اجت الجارية على سيدنا حمزة وهي مغتاظة، ما في حدا ينتصر لرسول الله في مكة كلها إلا حمزة، فقالت بدي أروح على حمزة. فقالت له يا حمزة، أما نظرت إلى عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل كيف فعل بابن أخيك؟ ما شفته كيف عمل بسيدنا محمد؟ لقد آذاه أذى شديدا وما رد عليه محمد، وتحكي له عمل كذا وسب كذا وعمل كذا. سيدنا حمزة بسمع وزعل لأنه سيدنا محمد أخوه وهو أصلا عمه، فقال أو قد فعل ذلك؟ أيوة الآن سيدنا يعني شحنته لحتى غضب غضب شديد، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق في غيظه مزيد من الغضب لسيدنا محمد، على الرغم من أنه النبي بتأذى من 6 سنوات، لكن هاي اللحظة كانت هي الشرارة، الشعرة اللي قسمت زي ما بيقولوا ظهر البعير وأشعلت نور الإيمان في قلب سيدنا حمزة. سيدنا حمزة رضي الله عنه قام وهو ممتلئ بالغضب وممتلئ بالحمية، وتوجه إلى أبو جهل وهو إيش بيستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبيحدث الناس شو عمل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا حمزة أخذ قوسه اللي كان يصطاد فيه وإجا على أبو جهل وضرب وضربة على رأسه، شج رأسه شجة منكرة، يعني فتح في رأسه فتحة والدم بثور من رأس أبو جهل. وسيدنا حمزة شو بقول له؟ أتسبه وأنا على دينه؟ أعلن إسلامه سيدنا حمزة، هو مش عارف، بقول له أتسبه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، ردها علي يا أبا جهل إن استطعت، رد علي إذا نجاد. أبو جهل حاول أنه يقوم ما قدرش من شدة الضربة، والناس بدأت تتدخل. أبو جهل شو أدرك فداحة الموقف وإنه هسه ممكن يصير شيء عظيم ويقتل ناس، فقال أسكتوا والله لقد آذيت ابن أخيه إذاء شديدا، يعني أنا خلص أنا الحق علي. وكان هذا الموقف بمثابة صدمة لقريش، الإسلام دخل فيه فارس جديد، دخل فيه شخص مش عادي إلى صفوفه. سيدنا حمزة رجع لبيته، انتهى الموقف، شو بيقول؟ فجئت بيتي فبت بشر ليلة، أنا هاي ليلة ما عمرها مرت علي، أقول لنفسي أنا سيد في قومي وأتبع هذا الصابئ، يعني اللي غير دينه اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو اللي عملته أنا؟ شو اللي قلته؟ شو اللي سويته؟ أنا حكيت إني على دينه لكني أنا مش على دينه. وظل سيدنا حمزة في حيرة من أمره، يصارع بين الشيء اللي تربى عليه من عادات قومه وبيصارع ما بين الشيء اللي نطق فيه لسانه. قال فبت بشر ليلة وجاءني شيطاني ووسواسي، بعدين شو قال؟ ثم قلت في نفسي إن كان خيرا فثبتني الله عليه، وإن كان غير ذلك فجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. أنا هسا كيف وجهي قدام قريش وأنا قاعد بقولهم وقد آمنت به وأنا مش مؤمن به أصلا؟ فظل قلبه يبحث عن الحقيقة والهداية طول الليل حتى طلع الصبح. فسيدنا حمزة مباشرة ذهب إلى النبي وقال يا محمد حصل كذا وكذا، وقلت له إني على ديني على دينك وأنا لست على دينك، فحدثني يا ابن أخي عما تدعو، احكي لي شو قصة الإسلام اللي بتدعو له عشان أشوف شو وضعي. والنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، تخيل النبي هو الداعية وينصحوا ويخوفوا من عذاب الله ويعرفوا بالله تعالى ويذكروا بالآخرة ودين إبراهيم عليه السلام ويفرجين أنه عبادة الأصنام لا تساوي شيء. فرق سيدنا حمزة رقة شديدة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، قل ما تريد، فوالله لا يمسسك أحد بسوء ما دمت على قيد الحياة. والله، شوف هاي الكلمة ما أحلاها، والله إنما معك يا محمد أحب إلي مما ألمعته الشمس. شو يعني ألمعته الشمس؟ هاي كلمة كانت تحكيها العرب للدلالة على عظيم الشيء وقيمته في نفسي. شو الشيء اللي بلمع بالشمس؟ الشيء اللي بلمع بالشمس الذهب. يعني لو كل ذهب الدنيا الآن قدامي ولمعت عليه الشمس وصار يلمع بريقه وبده يصير إلي، لا، أنت وأمرك أحب إلي من كل الدنيا ومن كل ما فيها. وهيك بيكون أسلم سيدنا حمزة رضي الله عنه. وكان هذا المشهد من أعظم مشاهد الإسلام عزة وقوة، وخاصة أنه سيدنا حمزة من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هاي أول فرحة وأول بشرة كانت في السنة السادسة للهجرة. لسه في شيء أعظم وأكبر رح يجي بعد أيام قليلة في مشهد عظيم آخر للإسلام كان الكل بنتظره بفارغ الصبر. إيش هذا المشهد؟ رح نحكي عنه إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن مشهد آخر في السنة السادسة للهجرة كان فيه بشارة عظيمة لأمة سيدنا محمد وانتصار كبير للمسلمين. نطلع فاصل
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وتكلمنا عن إسلام سيدنا حمزة قبل الفاصل وقديش كان هذا شيء معظم ومحبب عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقديش هذا المشهد أضاف عزة للإسلام وقوة للمسلمين. وسيدنا حمزة قال له يا رسول الله افعل ما شئت، خلص أنا بظهرك وأنا معك. أيام قليلة ومشهد عظيم آخر للإسلام الكل بينتظره، والسنة السادسة من البعثة كانت بتحمل أفراح للمسلمين. أسلم سيدنا حمزة وحملت كذلك عزة وفرح للمسلمين لم يخطر على بال أحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوف عمرو بن هشام وهو بتسمع عليه بالليل، وبيعرف إنه عمرو بن هشام من أعتى عتاة المشركين وأشدهم قوة، وبيعرف إنه سيدنا عمر رضي الله عنه كمان رجل قوي في مكة. فالنبي شاف رقة عمر والنبي شاف رقة عمرو بن هشام، فقال اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، يا عمرو بن هشام أبو جهل، يا عمر بن الخطاب. وتمر الأيام، والسنة السادسة من البعثة بتحمل أحلى يوم طلعت فيه الشمس على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه كان عز الموحدين، لكن هذا اليوم بدأ بمشاعر متداخلة، في غيظ وغضب في قلب سيدنا عمر على الأحوال اللي بتصير في مكة، وفي رقة لما شاف أم عبد الله وتكلم معها وهي طالعة مهاجرة وقالت له أنتوا آذيتونا وخليتونا نطلع من بيتنا وكذا، وبرق سيدنا عمر وشو بقول لهم، يعني صاحبكم الله إن شاء الله ربنا يصحبكم في طريقكم هذا ويوفقهم. هاي الدعوة كانت بداية إشارة إسلام سيدنا عمر إنه قلبه بدأ يتغير. فقلب سيدنا عمر بين أمرين، مغتاظ لما يحصل ودين آبائه ودين أجداده والقلق اللي في مكة والرقة اللي صارت فيه، لكن الناس تستبعد تماما. يعني ممكن لو سألت واحد مين برأيك عمرو بن هشام ولا عمر بن الخطاب يقول لك لا عمرو بن هشام، لأنه كان يسمع قرآن وكان يجي يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا شو يحكوا في الجاهلية، عمر لا يسلم لو أسلم جمل الخطاب، يعني لو جمل الخطاب أسلم ما، أو قالوا حمار الخطاب ما أسلم، يعني لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، وكانوا يقسمون على عدم إسلامه لشدة عداوته للإسلام والمسلمين. وبيوم من الأيام ربنا اختار لسيدنا عمر طريق أخرى، الله يختار لنا طريق الهداية. سيدنا عمر بيصحى مغتاظ من الاضطراب اللي في مكة ومنها القلقلة والميمعة اللي بتصير كل يوم، أيوة، ودعوة سيدنا محمد بتنتشر وهذا شيء ما حدا بده إياه في مكة، لكن برضو في نفس الوقت في أشياء منطقية، يعني محمد يدعوك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، والله إشي عقلاني. يدعوك إلى الصدق، والله شيء كويس. يدعوك إلى الأمانة، والله شيء كويس. يدعوك إلى الإحسان إلى الجار، والله شيء طيب. يدعوك إلى صلة الأرحام، طب هذا كله كلام منطقي، لكن في نظر عمر مرة أخرى تتجاذب الأفكار إنه لا بعيب آلهتنا وبسب آلهتنا. فالمشاعر متداخلة ممزوجة ببعضها. سيدنا عمر بيشوف ثبات المسلمين برق، بيشوف جأش وشناعة المشركين، بيقول لك يا عمي هذولا ما هم دين أبائهم راح، فقال خلاص أنا اليوم خليني أقتل محمد وأرتاح من كل هالقصة هاي، لا بفكر هيك ولا بفكر هيك. فأخذ سيفه وانطلق بدور على النبي عليه الصلاة والسلام. بالطريق ما هو الله بده الهداية لسيدنا عمر، شاف رجل اسمه نعيم ابن عبد الله، وهذا من الصحابة اللي أسلموا وكان يخفي إسلامه خوفا من إذاء قريش، يعني كان رجل أخفى إسلامه. سيدنا عمر بالخطاب شو بيقول له؟ بيقول له أين محمد؟ أنا أسمع أنه يجلس في بيت عند بني عند الكعبة، بس بيت مين مش عارف. فنعيم بده يصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكاء، قال له ما تريد من محمد؟ فسيدنا عمر بيقول له أريد أن أقتله حتى أريح الناس منه، فقد سفه عقولنا وعاب آلهتنا وفرق جماعتنا. هاي قريش خلص بدها تنتهي من وراء محمد. سيدنا عمر كان بيشوف أن النبي عليه الصلاة والسلام سبب كل هاي الفتنة. فنعيم أو نعيم شو بيقول له بذكاء وحكمة وغير وجهته، قال له يا ابن الخطاب أتظن أن بني عبد مناف يسلمونك إن قتلت محمد؟ راح تزيد أنت راح تزيد الطين بلة إذا قتلته، لكن ارجع إلى أهل بيتك فأقيم أمرهم. أنت راح شوف أهل بيتك الأول اللي أسلموا وأنت جاي تقتل محمد، وبيت بيتك وبيت أهلك كلهم مسلمين، فعيلة النبي ما راح تتركه. هذول بني عبد مناف فيهم سيدنا حمزة، وسيدنا حمزة أسلم، والله لا تصير مقتلة ومذبحة. فكان نعيم أو نعيم الصحابي رضي الله عنه يدرك إن عمر لو علم بإسلام بيته راح يصير إشي مختلف. سيدنا عمر شو بيقول له؟ بيقول له نعيم، بيقول له ما لأهل بيتي؟ إيش قصتهم أهل بيتي؟ قال صهرك ابن عمك سعيد ابن زيد أسلم وهو من المبشرين بالجنة، روح كمان مش بس شو اسمه، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أختك يعني فقد أسلم واتبع محمد. هاي الكلمات صعقت سيدنا عمر، لأنه أختي مسلمة وزوجها مسلم وأنا ما بعرف، وأنا بعيش معهم وبروح عليهم وباجي عليهم، فاشتد غضبه وترك نسي سيدنا محمد وراح لبيت إيش زوج أخته، وبيسألوا أو قد فعلت فاطمة؟ أيوة، قال له نعم. فانطلق إلى بيت سعيد بن زيد ابن عمه وكمان زوج أخته، وكان في ذلك الوقت السيدة فاطمة وسيدنا سعيد في البيت، وعندهم كمان صحابي آخر هو سيدنا خباب بن الأرت. سيدنا خباب خلص معروف أنه أسلم ويعذب، فكان يروح للي أسلم سرا ويعلمهم القرآن، وكان نزل الآن سورة طه. فلما توجه سيدنا عمر قاصد البيت طرق الباب، فتحت السيدة فاطمة بنت الخطاب وإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه، فمباشرة قام خباب بن الأرت واختبأ، ليش؟ لأنه لو شاف عمر يمكن يقتله، وخرج له إيش سعيد بن زيد، فبيقول له نعم إيش مالك يا عمر؟ فما كلمه سيدنا عمر، مباشرة ضرب وضربة قوية وقعوا على الأرض. سيدنا عمر من يعني من أشداء قريش، فقامت فاطمة بتقول له مالك يا عمر؟ ليش هيك تضرب زوجي يعني؟ فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمالك نفسه وضرب أخته كمان ضربة، شج وجهها من شدة الضربة نزل من وجهها دم، يعني تخيل قسوة الموقف. الآن تتذكروا لما حكينا في الحلقة الماضية عن إنه في شخص يظهر القسوة وجواته رقة شديدة؟ تتذكروا إنه حكينا إنه في رجل ممكن صعب عليه يحكي لمرته كلمة حلوة، لكن لو صار معها شيء بيقلب الدنيا. سيدنا عمر لما شاف الدم على وجه أخته ندم ندم شديد، يعني الأرض بطلت توسعه، وقالها يا فاطمة إن كان الحق في غير دينك فوالله لقد أسلمنا، إذا كان الحق عندك في هذا الدين أنا أول من أسلم، أعطيني شو بتقرأ وشو كنتوا تسووا. فسيدتنا فاطمة ترددت في إعطاء، وكان معها صحيفة اللي فيها مكتوب سورة طه، وقالت إنك رجس يعني مش طاهر، وهذا القرآن لا يمسه المطهرون، بدك تتوضى بدك تغتسل تغسل وجهك وإيديك وكذا. بالفعل سيدنا عمر راح يغتسل. إيه يزم سيدنا عمر يرد؟ سيدنا عمر روح يغتسل عشان يشوف شو الموضوع؟ وبعدين أخذ الصحيفة وقرأ، وإذا بالآيات من سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وسيدنا عمر تصيبه السكينة ويهتز قلبه وتنزل دمعته ويقول والله هذا ما هو بكلام بشر، دلوني على محمد. لما شاف الحال تغير سيدنا خباب الأرض طلع وقال له يا عمر بدي أبشرك ببشارة قبل ما تروح على محمد، إني لأرجو أن يكون الله

وإن يرد غير ذلك يكن قتله هينا علينا. يعني أسهل شيء إني أقتله. إيش يعني جايب سيفه بهت علينا؟ إيش يا بيسلم يا بفرجيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيجي للسيدنا حمزة بيقول له أقعد يا حمزة, وبيقوم النبي هو بيفتح له الباب, ويمسك النبي عليه الصلاة والسلام بمجامع ثوب ورداء عمر بن الخطاب. قال له ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ أيوة, فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. يعني يا بتسلم هسه يا بصير لك إشي مش كويس. أسلم يا ابن الخطاب. فبيقول له يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. فالنبي كبر قال الله أكبر, والصحابة كبروا, فعرف أهل مكة إنه عمر قد أسلم, لأنه كل واحد عارف رايع دار أرقم كان عارف إنه عمر راح يعمل مصيبة. فلما كبر الصحابة قالوا خلاص هذا عمر انجن وأسلم. وكان أجمل يوم في حياة سيدنا عمر, وكان إسلام سيدنا عمر بالخطاب فتح عظيم للإسلام والمسلمين. بعد ما أسلم سيدنا عمر خرج المسلمون من دار الأرقم وطافوا بالكعبة جهارا نهارا. تخيل, بعد ما كانوا يصلوا في الخفاء, بعد ما كان الواحد منهم يخاف إنه يقول أنا مسلم, فكان إسلام عمر عزة للإسلام والمسلمين وتحول كبير في مسار الدعوة. كثير عبر من صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام اليوم, وأجمل هاي العبر موقف سيدنا أبو بكر وشجاعة الصحابة وتضحياتهم. لما نقول أبو بكر يا أخوان بدنا نقوله على وجه التعظيم, ما أحد فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام شيء مثل سيدنا أبو بكر. دافع عنه وتلقى الضرب المبرح وأسلم على يده ناس ودفع ماله وتلقى الضرب حتى كاد أنه يموت. الفكرة هذا يجسد صورة شجاعة وتضحية. والفكرة وين؟ لما أغمي عليه أول ما أفاق ما تذكر شيء في الوجود إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما فعل بمحمد؟ قالوا له يا رجل كل هسه بعدين اشرب بس خليه صحتك تتحسن. قال يحرم علي الأكل والشرب حتى أشوف محمد وأعرف أخباره. حتى ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشوف كيف ضحى بماله ونفسه كل ما يملك في سبيل مبدأ وعقيدته وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما شافه النبي بيقول يا رسول الله وجهي بس وجهي عادي يعني شوية تورم بروح. شوف كيف قديش سيدنا أبو بكر رجل عظيم في هاي الأمة. اليوم إحنا بدنا شوية شجاعة. سيدنا أبو بكر كان مثال حي. اليوم إحنا بدنا شجاعة نتخلص من الأشياء اللي ما بترضي ربنا سبحانه وتعالى من أجل الله جل وعلا. أنا أحيانا بيكون ما عندي شجاعة أضحي بوقتي مشان أروح أصلي, ما عندي شجاعة أطلع مالي عشان أنفق. خليني أتذكر شجاعة سيدنا أبو بكر وفداء وتضحيته بنفسه. يا رجل أي أعز وقتك 10 دقائق تصلي فيهم ولا حياة سيدنا أبو بكر؟ أي أعز مالك ولا مال وصحة وحياة سيدنا أبو بكر؟ فكان موقف أبو بكر هذا موقف يدرس فيه فوائد عظيمة. من الفوائد العظيمة الدعاء وأهميته في حياة الإنسان. النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك, وكان أحبهم سيدنا عمر بن الخطاب. وهذا الدعاء وهذا الموقف من سيرة النبي بيعلمنا قديش إنه الدعاء له أهمية قوية. الدعاء سلاح, الدعاء سلاح فعال في تغيير الأقدار وتوجيهها نحو الخير. وربنا استجاب لدعاء سيدنا محمد وأعز الإسلام بسيدنا عمر بن الخطاب اللي كان من أشد أعداء الإسلام قبل إسلامه. هذا الموقف من مواقف السيرة بيعلمنا إنه الدعاء مش مجرد كلمة أنا بحكيها, لكنه عبادة عظيمة, قوة روحية. الدعاء بتخلي فيه بحياتك تحولات جذرية. أدعو الله. وأنا بعيد وبكرر وحكيت إنه إحنا شو مشكلتنا؟ إحنا مشكلتنا إن ندعو الله سبحانه وتعالى لكن ما عندنا ثقة إنه ربنا معقول بيقدر يسوي هيك؟ معقول ربنا بيقدر يعمل لي الإشي اللي أنا ببالي؟ يا أخي ادعو وشوف. 2, لازم قرع الباب. ما تدعي مرة وتقول والله دعيت, ما تدعي مرتين وتقول دعيت, ظلك ادعو حتى يفتح لك الباب. ما هو ربنا بدي يشوفك بتسأم ولا لا, بدي يشوفك واثق ولا لا. الدعاء مفتاح كل خير. الدعاء هو وسيلة المؤمن لتحقيق المستحيل بإذن الله تعالى. كنا مع سيرة خير البشر ورحلة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام, سنة سادسة من بعثته عليه الصلاة والسلام, حملت مبشرات وإسلام 2 من أعظم الناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام, سيدنا حمزة أخو النبي في الرضاعة وعمه كذلك, وسيدنا عمر بن الخطاب اللي كان من أعظم الناس والمسلمون قالوا أنه أعظم الخلق.

0: في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا أبي بكر، ومشينا مع سيدنا أبي بكر ولا زالت تضحياته مستمرة، سنة يخرج داعي، سنة يعتق الناس من ماله، سنة يضحي بنفسه وحياته من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. سيرة عطرة لهؤلاء الصحابة ودروس لا تنتهي. وإحنا بنستمع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلها جمال بجمال. الله يا رب يجمعنا على نبيه صلى الله عليه وسلم كما جمع الصحابة على نبينا صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة أخرى من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن ضبط سلاح ناري بحوزة حدث داخل مدرسة في المفرق. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقول إنه تم سحب حصة الفريق من تذاكر كأس العالم. ترامب يقول إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. سقوط هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم بسلام.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: عيني على عين.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 500 77 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: معروف.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الزيوت.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو واليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس هيئة تنظيم النقل البري يقول إن شركات تطبيقات ذكية لا تلتزم بالتسعيرة وربط إلكتروني لتفعيل الرقابة. هيئة تنظيم النقل البري تقول إنه سيتم ترخيص شركتين تعملان بالتطبيقات الذكية الأسبوع المقبل. بريطانيا تفرض عقوبات تستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بأعمال العنف والترهيب والتهجير القسري للفلسطينيين. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه يجب وقف جميع الهجمات في الشرق الأوسط فوراً. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: بسمار. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. اهلا وسهلا فيكم عبر اذاعه اكيد عين اف ام على الهواء مباشره ببرنامجنا برنامج روحت. حياكم وتحياتنا لكم لكل الفخمين والرائعين اللي عم بسمعونا. أكيد بتجدد لقائنا اليومي معاكم بمثل هذا الوقت، وقت الترويحة، وعلى اسم برنامجنا روحت، معي أنا أسامة الجيتاوي، مع ضياء الربابعة، مع أحمد الحواري. تحياتنا لكم جميعا زملائنا ضياء من الإخراج وأحمد أيضا من الإخراج التلفزيوني. أبو الحواري اليوم ببلغوني أنه نفسيته تعبانة، والزلمة يعني جاي هيك مداوم محمل كل جميلة، بس أنا بشوف أبو الحواري متعاون يعني كويس والله. إنك زقرت، لا تخليهم يحبطوا نفسيتك يا زلمة، حتى لو تكون نفسيتك تعبانة مش عارف ايش طالبين منك، ايش يعني مش فاهم يعني ايش هذه شرارة لازم تكون مثلا، يعني ايش معلوم عليك حواري. عاد كان في توصية عليك من احمد الطران بيقول له يعني نشوف شو مال نفسيتك على هوا مباشرة، بس خلاص انا مسامحك، شكلك متضايق يعني فهمت، ما بدناش نضايقك بزيادة.

الجيتاوي فتح علينا المايك ومنقولكم تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم. تحياتنا كل اللي بلشوا يبعثوا لنا رسائلهم على رقم الواتساب اللي هو 0784631.

عودتوا علينا من فترة يعني نوعا ما ليست بالطويلة، راعينا ويعني شريكنا بالبرنامج مجموعة شركات بسطامي وصاحب يعني برنامجنا برعاية بي واي دي وبرعاية نيسان وبرعاية انفينيتي، ثلاث علامات تجارية يعني وكيلهم الرسمي والحصري مجموعة بسطامي وصاحب، موجودين معانا دائما راعين وشركاء لهذا البرنامج.

Hi BYD. هاي بي واي دي، يعني كل الناس اللي عندها بي واي دي بتعرف شو معنى هاي بي واي دي. الأغنية اللي كنا عم نسمعها، يعني الكليب تبعها اللي جد هيك عمل ردة فعل كبيرة عند الجمهور الأردني بقديش فكرة هذا الفيديو كليب رائعة، بأنه كل الآلات انشبكت على السيارات والانعزف، وكل الكهرباء اللي كانت موجودة في المكان تم أخذها من السيارات بتقنية الفي تو ال، وعملوا فيديو كليب لبي واي دي يعني صراحة كثير خرافي. وعجبني قصة بي واي دي وبتوين والقصص هاي اللي هي الدولفين سيرف، السيارة الأصغر بالحجم لكن إجت بمواصفات الأوروبية أكبر من يعني الموديل اللي كان اسمه سيجل أو سيجلز الصيني. فاليوم عم نحكي عن وكيل بي واي دي وصطامي وصاحب بي واي دي بالمواصفات الأوروبية، ويعني في عروض لشهر 6 عاملينها بي واي دي رائعة.

احكي لكم عن واحدة من السيارات اللي انا كثير بحبها من سيارات بي واي دي، اللي هي البي واي دي سيل 6 دي ام اي ال 2027 الجديدة كليا بتقنية السوبر هايبريد بمواصفاتها الخليجية. تقدر انك تتملكها يا عزيزي المشاهد والمستمع شهريا ابتداء من 258 دينار بدفعة اولى 10% ابتداء من 2290 دينار ولمدة 8 سنوات وبعائد مرابحة 2.5%. طبعا هذا الصيف يعني كل شهر يمكن طلعنا عروض كثير قوية، وكل السيارات وكل الموديلات مش بس البي واي دي سيل 6 اللي عم بحكي عنها اللي يعني فيها كثير ميزات رح نحكي لكم عنها، لكن كل السيارات عليها عروض. بالحلقات الجاية رح نحكي لكم عن الأوفرز. اليوم هاي السيارة البي واي دي سيل 6 دي ام اي 2027. هاي السيارة زي ما حكيت محببة إلي شخصيا، سيارة سيدان تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا بتصميم انسيابي عصري جدا ملفت ورائع بالشارع، وتفاصيل عن جد بتلفت النظر من أول ما تشوف هاي السيارة. والسيارة بتمشيك على الكهرباء لحد 65 كيلو متر، وبالفل السيارة بتمشي 1100 كيلو متر. كنا نحكي عن يعني هاي بي واي دي أو هلو بي واي دي، نحكي عن هاي السيارة الأوامر الصوتية اللي فيها متوفرة على فكرة باللغة العربية، يعني تقدر تحكي لها مرحبا بي واي دي بالعربي أو بالإنجليزي. يعني زمان كانوا يتغلبوا بهاي الشغلات أنه فقط بالصيني، لكن نحكي عن يعني الأوامر الصوتية متوفرة بالعربية والإنجليزية، بتحكي مع السيارة وهي فورا بتفهم عليك بالذكاء الاصطناعي. السيارة هاي عليها من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب كفالة مصنعية يا جماعة، 8 سنوات أو 200 ألف كيلو متر، يعني راحت بال مضمونة وفرصة لتستغل عروض شهر 6 لتمتلكوا عن جد القيادة الذكية والتكنولوجيا المتقدمة يا جماعة اللي بتوفرها سيارات بي واي دي اللي هم راعين برنامجنا أكيد. وبتقدر أنكم تتصلوا معهم عشان تعرفوا أكثر عن عروض التمويل الإسلامي، وبتقدروا تزوروهم بمعرضهم الموجود بشارع مكة، أو تتصلوا أو تبعتوا واتساب على هذا الرقم 06-55-32-45-6. مرة ثانية 06-55-32-45-6. وما تنسوا تتابعوا صفحاتهم على السوشيال ميديا بي واي دي جوردن على الفيسبوك والإنستغرام، ولاحقوا العروض. طبعا ما بدنا ننسى نحكي دائما انه بي واي دي بيلد يور دريمز، ابني احلامك. نطلع مع بعض مستمعينا الاعزاء على رفع اذان العصر ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: ملقان بلق لحص لهش اللعب.
3: تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

نوجه تحية كثير كبيرة لأخونا يامن إبراهيم، تحياتنا لك يا يامن، الله يسعد هالمسل بجنن حبيب القلب، هلا ومرحبا. واليوم أيضا في عنا هيك مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين، منعيد فيها على جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنقول له كل عام وأنت بألف خير سيدنا بمناسبة عيد الجلوس 27، وإن شاء الله يا رب الله يديم سيدنا ذخر للوطن ويديمه بخير وبصحة وبسلامة، وإن شاء الله يعني دائما نحتفل مع بعض بهاي المناسبة العزيزة علينا، والله يطول بعمر سيدنا ويعني خليلنا سيدنا يا رب.

بكل عيد جلوس بمر علينا منجدد الثقة بقيادتنا ومنجدد الثقة بقائدنا سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، اللي يعني عم بسمع الأغنية تبعت عمر العبدالله بيشبه الإشي كأنه نجم سهيل بحرس البيوت، وهاي صورة تشبيهية ل جهود جلالة الملك عبد الله دائما بيعني حماية وطننا والحفاظ على استقراره والحفاظ على هذا الوطن ك يعني واحد سلام للجميع والحفاظ على التوازن السياسي. انت تخيل ما اصعب وما يعني شبه مستحيل انك يكون في عندك دولة عم تخلق فيها هذا التوازن في ظل كل هذا الاقليم اللي انت يعني عم تشهده، وهذا الاقليم اللي فيه ظروف سياسية وجغرافية وديمغرافية وكل الظروف اللي مش صح يعني موجودة بهالإقليم اللي احنا وسطه، حروب ودم ودمار وظلم، ولكن الحمد لله رب العالمين 27 سنة ويعني جلالة الملك همه الأول دائما أن تظل مملكتنا بألف خير، ويظل هذا الشعب بأمان وباستقرار، ويظل هذا الوطن أفضل. واليوم بعرف أنه احنا بنطمح دائما لأشياء أكثر وإنجازات أكبر وإن شاء الله تيجي على الطريق، لكن اليوم في عندي ملاحظة مهمة. في ظل كل هاي الظروف اللي انت عم بتعيشها وكل هالظروف الاقتصادية الصعبة وكل هالظروف المعيشية الصعبة اللي بيعيشوها الناس واللي بيعيشها الاقليم والمنطقة ومشاكل كثير كبيرة، بارح الحكومة طلعت قرار بزيادة 30 دينار ليعني الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين اللي بتقل رواتبهم عن 600 دينار، فهذا الاشي يعني نطمح اكيد لارقام اكبر، لكن هذا إشي مهم جدا كرسالة سياسية بالأول إنه الدولة على الرغم والحكومة والقيادة على الرغم من كل التحديات اللي بتواجه هذا الوطن وهذا البلد، لكننا مستمرين في عنا إن شاء الله مشاريع تنموية قادمة ومشاريع بتفيد الناس ومشاريع بتحرك الاقتصاد. اليوم في عنا مشاريع قادمة وثلاث مشاريع كبيرة اللي منهم الناقل الوطني والطريق اللي راح يربط يعني طريق المطار ب أو مرج الحمام بطريق المطار بصويلح، والعديد كمان من المشاريع الكبيرة والمهمة اللي إن شاء الله تحرك عجلة الاقتصاد.

0: بهاي يعني المناسبة كلمة شكرا سيدنا، شكرا على وجودك يعني بهاي البلد، شكرا على كل الجهود اللي بتبذلها لهاي البلد، شكرا على حفاظك على أمن هذا البلد، شكرا على حفاظك على استقرارنا، شكرا لك على كل شيء بتبذله ليظل الأردن واحد سلام وأمن واستقرار يعني، ويظل الأردن زي ما عهدناه دائما من أيام يعني نحكي الملك حسين وما قبل يعني الملوك الله يرحمهم جميعا. وهاي البلد دائما رؤيتها واضحة ودائما واقفة مع أشقائها ودائما واقفة مع كل الناس ودائما واحة للناس، تستقبلهم بكل صدر رحب، ودائما هذا الوطن كان مغيث لكل ملهوف من أي بقعة في العالم يجي على هذا الوطن، ما بلاقي غير الترحاب وما بلاقي غير يعني الكرم والجود اللي احنا معروفين فيه بالأردن. شكرا سيدنا على انه احنا ما زلنا منعاني من يعني كثير ظروف حوالينا وظروف صعبة، ومرينا بظروف كثير صعبة الفترة الماضية، لكن بحنكتك ووجودك يعني معنا ووجودك بوطننا الحمد لله، وبعد أكيد مشيئة الله وإذن الله ظلينا بخير وتعدينا كل الأشياء الصعبة اللي واجهناها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، ولساتنا عم نتحمل وعم نعدي وعم نكون يعني إيد واحدة وموجودين يا رب، لا يكون البلد أفضل ويصير أفضل ويظل دائما الأردن عامر ومزدهر. شكرا سيدنا، كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد جلوسك 27 على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.
1: سيدي سيدي شكرا
0: نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل ونرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا.

وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، لساتنا مكملين معاكم على الهواء مباشرة، وكمان شوي راح نبلش بقراءة رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. مكملين معاكم طبعا، ويعني راح نبلش نحكي بالعديد من الشغلات اللي مهمة جدا هيك عم بتكون، وأشياء اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي الناس مهتم فيها وفعلا عم تحكي فيها.

يعني انكم بتقدروا برضو كمان تشاهدونا وتشوفونا عبر التطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين جوردن او راديو عين اف ام، بطلع لكم على الاب ستور او البلاي ستور وبتنزل الابليكيشن، تعرفوا اخر يعني الاخبار عن الإذاعة، اخر الفيديوهات اللي بتنزل، البرامج، المقاطع، الاشياء المهمة اللي يعني بحبونا وبحبوا يسمعوا دائما عنا ويتابعونا يكونوا دائما اولا باول معانا ويعني نزلوه. وبرضو بتقدروا انكم تشوفونا صوت وصورة بنفس الوقت. أنا بالنسبة لي يعني يعني مش عارف ما بتكون مش الصورة يعني أنا بالنسبة لي شخصيا يعني شو بتكون؟ لا حواجب زي ولا حواجب صار كيف ولا يعني شو بتكون؟ خلكم اسمعوني أحسن يا إخوان، اسمعوني أحسن. طبعا مشكر الزميل العزيز أحمد الطراونة يعني مدير إذاعتنا الفخم والمحترم اللي بساعدنا قاعدين عشان يعني هيك نضبط كل الأمور. طراوني ضياء بيقول لي لازم تتسمع صوتك للناس على هو تحكي كلمة، حابب إذا مش إذا حاب أعمل هيك، مش حاب أعمل هيك أغير قلبه سلوبه. عمي في ناس انخلقت عشان تكون مش باكستيج زي ما هيك، بدك تحط الزلمة باكستيج، حرام عليك يا زلمة، حرام عليك يا ضياء يا زلمة، هيك تعمل بمديرك زلمة يعني فوق ما هو مديرك كمان هيك تعمل فيه؟ ما بصير على الحكي. لا مش مشعل فتنة قاعد بقول أنا إنه مش شرط دائما النجاح يكون هو سبب وحدة عم بطلع بحكي أو عم بطلع بعمل الشغل. الشغل الأصعب سيد العزيز هو الشغل اللي يعني behind the scenes وما وراء الكواليس، دائما التعب والجهد هذا والصورة اللي عم نطلع فيها الكويسة أكيد وراها كثير شباب الله يعطيهم العافية، على رأسهم أخونا أحمد الطراونة، أبو الربابعة، أحمد حواري، إبراهيم، صهيب وإياد، كل الشباب، كل فريق يعني إذاعتنا وإخواننا وعمر عبد الرؤوف ومحمد رشاد يعني ومذيعيننا والكل، هذا عمل جماعي وفي زي ما بيقولوها دائما جهد جماعي. عم الطراونة استحى أخذ اللابتوب وطلع قال

طيب حبايب القلب ساتنا مستمرين معاكم بمشوارنا على الهواء مباشرة، ويعني إن شاء الله يا رب دائما بتكونوا عم تستمتعوا معنا. خليكم دائما معنا عبر إذاعة عين. يا هلا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

أعزائي تحياتنا لكم, وخلينا نبلش برسائلكم. تأخر شوي اليوم لنفتح الرسائل لكن كان في مشكلة بالواتساب يا جماعة, وشكرا حبيب القلب أبو الطران اللي حللنا المشكلة والأمور 100%. راح نبلش هيك نشوف مشاركاتكم بعثتونا إياها من بداية حلقتنا.

0: بس مسا مسا للناس الكويسة. الله يسعد مساك بكل خير أبو الجتاوي الحبيب، أهلا وسهلا أخونا أبو وحيد، تحياتنا لك. نسمع برضو هاي الرسالة من أخونا محمود الطبري.
1: الله يسعد مساك يا
0: هلا حبيبي،
1: كيف حالك؟
0: هلا والله أنا كويس.
1: ما بعت لك بتردش ولا بتسمع ولا بتسمعنا ولا
0: حردان عند بيت أهلي منك. إيش والله إيش فيه يا زلمة؟
1: كلها عشان صار معي حادث يعني
0: وبطل أقول
1: عليكم.
0: سلامات سلامات
1: والله يسامحك.
0: سلامات حبيبي
1: الله يسامحك.
0: الله يبعد عنك كل شر، أهم شيء سلامتك ويا رب سامحني. الله يسمع منك حبيبنا أبو الجتاوي، يسعد مساك الفخم. يعني أفخم من مسك مايك وطلع على الإذاعات؟ لا والله يا أخوي، والله في كثير أفخم مني. الله يسعد قلبك يا علاء حبيبي، شكرا. حبيب القلب نبيل أبو حمدان بيقول لي مرحبا يا متميز، والله زمان عنك، والله أنت زمان عنك، أنت المتميز، الله يسعد لي قلبك. أبو الجيتاوي مبارح ما زرت، تزبطنا اليوم. يلا وين مبارك؟ يلا سجل سجل سيدي سجل. بدنا يعني مبارك لرأفة قطيشات، يعني بالمولود الجديد ليان، ليان رأفة قطيشات، الله يا رب يجعلها من البرات الصالحات. وأخونا داود النابلسي بيبارك يعني لصديقه وأخوه رأفة قطيشات، ألف مبروك لأخونا رأفة، والله يجعلها من الصالحات يا رب. أخونا علاء الجريري، يا هلا ويا مرحبا أبو الجريري، والله زمان عنك. محمد شمس نسمع شو
2: مساء الخير يا أبو جتاوي، ومساء الخير للجميع. محمد حبيبي. شمس حبيت أمس عليك ومس على الجميع وأقول لك طلع كيف السيف محلى يزم الساعة 6
0: طبعا السبعة. يا زلمة
2: بلش جو يطرى،
0: أيوة
2: بالجو بصير أحلى يا زلمة،
0: أيوة
2: بعدين الساعة 8 إلى 10 8 إلى 5 بتبلش تليل بالشتاء،
0: شفت الجو الساعة 9
2: الصبح بتليل.
0: والله لسه معك
2: ما فيش روح ما فيش حياة، يسعد دين الصيف.
0: والله يسعد الصيف. والله
2: طلع يوم الصيف محلى يا عمي، روح روح روح
0: روح لعيون الصيف. والله صراحة شعور اني انا اروح من الشغل، لاني دوامي متأخر يعتبر، فبالشتاء يا اخوان بكتئب يعني، اذا ما كان عندي اشي الصبح بصحى بعد الظهر ما في، بطلع بعمل هالساعتين بطلع من الاذاعة الدنيا ليل، فانا حرفيا ما شفت النهار يعني لمدة نص ساعة ساعة كبيرة اكون شايف النهار، بس هسا بالصيف انت خلص بتروح مثلا، هسا معي وقت يعني هسا بروح من هون بفكر اروح اغسل السيارة مثلا، بروح بغسل السيارة لسا الدنيا نهار، بروح على البيت لسا الدنيا نهار، في معك وقت شوي، في معك أشياء تعملها، فلطيف يعني. أنا بحب الصيف، وكأنه اليوم ما فيش كثير أزمة بالشوارع ولا شو الوضع. نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل راس الساعة ويعني ثواني، والساعة راح تكون 5 مساء بتوقية العاصمة الأردنية عمان، من عمان ومن عين اف ام لكل حبايبنا اللي عم بتابعونا بيشوفونا وبسمعونا وين ما كنتوا موجودين، فاصل وراح نرجع لكم.
3: على أربع روحات مع جداوي روحات،
4: 5 مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج؟
6: لا.
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس هيئة تنظيم النقل البري يقول إن شركات تطبيقات ذكية لا تلتزم بالتسعيرة وربط إلكتروني لتفعيل الرقابة. هيئة تنظيم النقل البري تقول إنه سيتم ترخيص شركتين تعملان بالتطبيقات الذكية الأسبوع المقبل. بريطانيا تفرض عقوبات تستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بأعمال العنف والترهيب والتهجير القسري للفلسطينيين. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه يجب وقف جميع الهجمات في الشرق الأوسط فوراً. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: تميزي هالسنة وفرعه تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
8: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: الامر صواف شو بعث لنا ابو الصواف؟ هلا هلا اخي شكتك. ايوه هلا حبيبي
1: انك ابو الجدار ان شاء الله.
0: اهلا
1: ايش كبير كيف ان شاء الله على الجو؟ اهم شيء
0: والله مبسوط جدا على الجو.
1: فاذا انت مبسوط احنا مبسوطين سيدي.
0: اصلي اموري 100% على الجو.
1: برا راسنا انطبخ بتشغل المكيف اقسم بالله بدي انام.
0: اه ولا
1: اشوف لك حل
0: على المكيف على البراد. اوه وراك تكون تمام التمام.
2: الله يسعد مساك يا همبك. الله يسعد مساك.
0: هلا
2: حريص لمتكتك مثل الجمهور المستمعين والمشاهدين واللي مروحين وواقعين بالأزمة. ودائما الطاقة فوق وخلي المعنوية فوق وخليها أزمة أزمة شو يعني
0: طبعا.
2: اليوم ولا بكرة كل يوم
0: يا أخي. أنا بحب مشاركات أبو المراجدة دائما يعني بقول شو يعني أزمة أزمة طفرانين شو يعني هاي الحياة. بحبه بحب مشاركاته يعني يعني بعطينا حكم كل يوم لازم يعطينا حكم. أنت فهمت كيف؟ اسمع من اول المسج. اسمع
2: الله يسعد مساك.
0: اسمع الرواق.
2: يسعد مساك مسا ضياء العريس لمتكتك مثل الجمهور والمستمعين والمشاهدين واللي مروحين وواقعين بالازمه. ودائما الطاقه فوق وخلي المعنويه فوق وخليها ازمه ازمه شو يعني
0: عشان
2: اليوم ولا بكره كل يوم ازمه.
0: والله
2: خلينا باللي احنا فيه.
0: والله
2: يسعد مساك يا رب. بندر المراقده
0: جد احنا لازم نرفع شعار دائما المستمعين. خلص خلينا باللي احنا فيه كل واحد يخليه باللي هو فيه. تخيل عزيزي المستمع انه كل واحد يعني يخلي حاله باللي له فيه بس يعني يخلي حاله ببس اللي بصير معاه بحياته وجد الناس مثلا تحترمه وتتركه وهو يترك الناس يعني ما يحتكوش ببعض. يا ريت يا ريت نلتقي كثير. بحب التقي بهاي الشخصيات اللي ما بتتغلب معهم في الحياة. معرفتهم مش غلبة والله معرفتهم عن جد مش غلبة. نسمع هاي الرسالة.
3: جداوي حبيبي كيفك شو أخبارك؟
0: أخوي منير. هلا هلا يا منير.
3: والشباب اللي عندك بالإذاعة كل عام والوطن بألف ألف خير وعيد الجلوس الملكي ومنهني الملك عبد الله سيدنا وحبيبنا وتاج الراس ولي عهده وإحنا منحبك يا جداوي.
0: حبيبي الله يسعد قلبك.
3: يا جداوي ظلك احكي لنا عن المنتخب. المنتخب إن شاء الله للأمام. والأردن للأمام.
0: احنا حكينا عن المنتخب وانتقدنا ونزلنا هذا بقول لك هذا غيران لأنه ما طلع. شو هو في حدا طلع أصلا يعني أنا من مين دغار وهيك زعلان أنه هو ما طلعهوش. إذا ما بديش حدا يطلعني ما بدي أنا يعني بساند منتخبي من هون من شغلي من شغلي لازم أكون موجود بوطني عشان هذا الإشي يعني لما تعيشه جوا البلد وتكون مع الناس أحلى من أنك تطلع يعني مش أحلى لكن تجربة حلوة زي لما تطلع أنت على كأس العالم. ولا أنا والله ما بدي أطلع يعني أنا عن جد يعني حتى لو توفر معي مصاري مثلا ما كنت راح أطلع لأنه أنا هون بالنسبة لي أفضل مع الناس ومع ردود فعل الناس وكذا. هناك تستمتع هون تستمتع. وأنا والله صدقوني أني أنا يعني من الناس عن جد بحب شغلي وبحب أكون بشغلي دائما متواجد وبأي يعني أي حدث أي إشي. فمعاكو سيدي معاكو كلياتنا حنكون عمانيين مع بعض ومن كل المملكة نسمع بعض. أخونا خالد قطيفات قطيفان الله يسعد مساك باشا بسمعنا من هولندا وببعث لنا بقول لي الله يديم عليكم الأمن والأمان هاي نعمة كبيرة. هو من إخواننا السوريين الله يطول بعمرك ويسعد قلبك حبيب القلب. والله يا أبو العورتاني بعت رسالة قد الدنيا. قلت أنا بديش يعني هسا بقول لي مقهور يعني أنا مقهور. لا وين البعثات الإعلامية؟ ليه ما في قنوات بتغطي المنتخب وبتحكي عن طبعا لأنه ولا قناة ولا مؤسسة إعلامية حلو إلها هناك مراسلين يعني وما طلعوا. والمفروض الصح أصلا أنه يكون في بعثة إعلامية يتم اختيارها لتكون مرافقة للمنتخب ومغطية كاملة المصاريف. يعني اليوم أنا عين اف ام تيجي تبعتني أنا بدي أكلفها فوق 10,000-15,000. طب يعني مش كل مؤسسة إعلامية بتقدر على هذا الحكي ومش كل المؤسسات الإعلامية والمواقع بيقدروا على هاي التكاليف العالية. فاليوم إذا أنتوا بتشوفوا يعني ناس بعثت ناس من هون أو في عندهم مثلا بيكون حدا بيعرفه فخلص بصير هو مراسلهم بأمريكا زي إحنا مثلا اليوم إذا والله كان حدا من إخواننا موجود بأمريكا وموجود معنا ممكن ناخده لايف على الهواء مباشرة ويكون هو مراسل لأنه كذا ممكن يستعينوا بناس بيعرفوهم. مش شرط يطلعوا ناس من عندهم يعني لكن الإشي مكلف. يعني الإشي مثلا لو كان بقطر تخيل كنا بقطر بكأس العالم لكل يوم رايح جاي بسيارتي كل يوم رايح جاي شو خلص ما أمورك تمام مدام في طريق برية يعني بتوصل. بس هاي أمريكا يعني سفر طيارة بده 500,000 ساعة لتوصل.

طيب تحياتنا لك حبيب القلب أبو الجتاوي الفخم، أسعد الله أوقاتك وأنا بحب يعني برنامجك، بعطيني طاقة مش طبيعية، وبوجه رسالة حب احتفالات حب لأحلى عريس أخوي الغالي الكابتن أحمد الخطيب. حبيبنا يا حسام تحياتنا لك وإلو.

0: دكتور أنس العبادي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، ما صدق ضياء حكينا على المنتخب رجع ولعها أغاني منتخب.
1: وبعدنا يومين ثواني عمري كانت بتفوت.
0: أختا ندى، أنا إحدى طالبات الحقل الصحي جيل 2008، في كثير إشاعات عن موضوع امتحان اللغة الإنجليزية، هاي الملاحظة ستي متركها لهيني، يعني بنحط عليها هون علامة لإخواننا معدين برنامج أستاذ عامر رجوب، تحياتنا لك أخت ندى. والله ما عارف ضياء. عشان هيك انا بقول لك يلا نسمع اصلان
2: ابو جده وكذا.
0: هلا حبيب قلبي.
2: الله يا حبيب، راحوا الليرات والحسنات.
0: وين كيف؟ ليش راحوا الليرات والحسنات؟
2: بنات ولبسات ومحترمات، قالوا لي بدنا نروح فيش معنا مصاري.
0: طيب
2: اللي قبلك اعطانا، في معك تعطينا نكمل عشان نروح.
0: ما شاء الله عليك، شو قلبك طيب.
2: على الفيسبوك اللي بوزع مصريات تعرفهم انت.
0: تفضل.
2: والله وراح استنى اضيع وقت، خليك عند السياره
0: تجيك كاميرا تقول لك شكرا على كرم اخلاقك.
2: مصاري والحسنات اذا وين هذول بالشارع بوزعوا خمسينات، نفسي اشوفهم.
0: قال بيعمل حاله مسكين، بعدين انت بتتعامل معه كويس، فهو بحط موسيقى حزينة وبيعمل زوم إن وبربحك 50 دينار عشان يجيب مشاهدات، والمشكلة هاي الأشياء بتجيب ملايين المشاهدات. نسمع الرسالة هاي.
3: أستاذ عامر
0: هاي
3: يا أخي.
0: أنا أستاذ مش أستاذ عامر، أنا بتشرف إني أكون أستاذ عامر وأخي، يعني أستاذ عامر هو أخي الجميع يعني. بس هاي أخي معي أنا مبارح حكيت عنها.
3: أخي حبيب القلب يا أخي، معك يا دعليان يا أخي، وغير أزحقك من كلمة يا أخي،
0: راح تزهقني.
3: أبو نشأت يا دعليان معك.
0: هلا يا دعليان، هلا أخونا أبو نشأت حبيب القلب، هلا أخي. اسمع هاي الرسالة.
4: يسعد مساك أبو جتاوي.
0: هلا والله.
4: الأسبوع الماضي حكينا موضوع الكونديشن، قلت لي جو بعد ما حماش.
0: خلاص لا هسا رسمي.
4: إلي يومين ما تابعتك على الإذاعة. بدي أشغل إذاعة وتبمسك تليفون وتخليني اتعدى المصلبة، وعلى المصلبة الحمد لله صار معنا حادث.
0: يا باي سلامات.
4: رحيل بحكي لي هذا سوء تقدير انك وصلت المصلبة وصار معك الحادث، قلت له لا هذا لطف رب العالمين. الحمد والله. لله رب العالمين.
0: والله
4: ادعوني ان ربنا يسر الامر.
0: الله يعوضك. الله يعوضك. اهم اشي انه انت بخير حبيب القلب، امورك تمام، صحيا تكون امورك تمام، ان شاء الله الضرر ما يكون كبير بسيارتك، والله يعوضك كل خير يا صديقي. ألف ألف لا بأس عليك، وألف الحمد لله على سلامتك. اتفاقية الله رحمة، تحياتنا لك حبيب القلب. أبو الجتاوي على سيرة أغاني الذكاء الاصطناعي، ذكاء اصطناعي ذكر، ذكاء اصطناعي أنثى، إذا زعلوا من بعض معقول يسلخوا بعض فيروسات؟ هل تعلم أنه قبل سنة أو سنتين تقريباً في اشياء في العالم اسمها السوبر كمبيوترز، هذول الكمبيوترات يعني بكون يعني الهاردوير تبعهم محطوط يعني بمكاتب كثير كبيره، وهذا الكمبيوتر بتطلب يعني غرف كبيره عشان يحط فيه، وعنده قدرات هائله يعني كثير شغلات، وبيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي، اسمه سوبر كمبيوتر. هلا استخداماته والله مش كثير عارف لايش، بس واضح لاستخدامات تقنيه كثير عاليه ومهمه. في حاسوبين من الحواسيب طوروا لغه تخاطب بينهم بالذكاء الاصطناعي غير المبرمجين عليه، فاضطروا انهم يقطعوا الكهرباء عنهم. تخيل لوين الذكاء الاصطناعي. دائما انا بآمنش بفكرة انه الذكاء الاصطناعي رح يسيطر على البشر، وبيوم الايام مع انه صارت هذه النظريات ينحكى فيها كثير، وبيوم الايام خلص رح يوصل الذكاء الاصطناعي بانه هو اللي يسيطر على البشر ويتفوق عليهم. فلسه في ناس كثير متبنية هاي الفكرة، على فكرة انه الذكاء الاصطناعي ممكن يتفوق على البشر او يحكم البشر، لكن هم اذا زعلوا من بعض او اذا زعلوا منك ممكن يطوروا لغة تخاطب انت مش مبرمج هذا الاشي عليه، ويصيروا يعني يشتغلوا out of order، يعني مش ضمن الاوردرات او ضمن الطلبات اللي انت موظف هذا الحاسوب عشان يشتغلها ويعملها. في فيديو طريف لكن برضو كمان له دلائل، الروبوتات هاي كلها بتعرفوها بالصين، هاي كلها تشتغل بالذكاء الاصطناعي وهاي الاشياء. في واحد من الروبوتات، وهاي الفيديو موجود وفيديو حقيقي تمام، وغطوه كل الصحافة العالمية حكت عنه، يعني الروبوتات عامل ستاند باي مود، يعني خلص موقف عن الشغل، اشتغل هو ومرق على كل الروبوتات وخلاهم يلحقوا وراحوا على مكان تاني على اساس انهم بدهم يهربوا برا المكان اللي هم فيه، وتصورت فيديو كان يحكي معاهم يقول لهم يلا قوموا مش عارف ايه. تخيلوا هذا الذكاء الاصطناعي. ببعض الاحيان ممكن، لكن انا لست بخبير ذكاء اصطناعي ولست بالشخص اللي ممكن اقدر اقدر انه فعلا ممكن يجي يوم من الايام يحكمنا ويتحكم فينا الذكاء الاصطناعي؟ ما بعرف. بالعكس أنا شايف أنه إضافة راح تكون وتساهم بتطور كل المجالات في العالم. شوف ما في مجال في العالم حاليا ما عم بصير فيه تطور بسبب الذكاء الاصطناعي، وأولهم الميديا والإعلام. الميديا والإعلام بتشوفوا شغلات كثير وصور وتمبلتس وتصميمات وكذا، هاي غالبيتها بتكون بمساعدة الذكاء الاصطناعي. فيعني إن شاء الله يضل نعمة. فاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم معنا.

0: تجاوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

أهلين وسهلين حبايبنا ومستمعينا الفخمين اللي مكملين معاكم على الهواء مباشرة، وقاعدين عم نسمع منكم كل مشاركاتكم على رقم الواتساب

0: اسمع هاي الرسالة وينها وينها يلا
1: ابو الجيتاوي الحبيب الله يسعد مساك ويعطيك العافيه.
0: يسعد مساك حبيبي
1: ان شاء الله تضلوا جميعا بخير. والله يا ابو الجيتاوي في شغله حاب الفت نظر الشباب عليها.
0: ها تقول.
1: لان انا بصراحه يعني كان ضيعتني هاي الشغله. كنت حاط بالسياره زي عطر بيجي هيك غاز عرفت كيف
0: فقع مع
1: يعني سبري. والله يا ابو الجيتاوي والله والله والله اذا ببعث لك صوره الجيبه اللي كان فيها العطر كيف متمزعة
0: طبعا من قوة الانفجار
1: طبعا اللي صار
0: طبعا
1: بتنصدم
0: صح.
1: فديروا بالكم يا شباب والله يعني
0: مهم هذا الاشي
1: والله بصراحة صديقي. اول مرة بتصير معي بس يعني ما كنت متخيل الجو لهالدرجة شوب اللي يصير معي هذا الاشي.
0: بتصير لا بتصير.
1: فالحمد لله على السلامة وان شاء الله تضلوا كلكم بخير وحبيت الفت نظركم والله ان شاء الله تضلوا بخير.
0: شكرا حبيب القلب. واحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك وهذه ملاحظه جدا مهمه يا جماعه انه عندكم اي شيء بنرش سبراي مضغوط يعني زي مزيلات العرق زي الاشياء الملمعات التابلو بيجي منهم سبراي بترشه بيكون مضغوط يعني اول ما تكبس على الكبسه بيطلع مش انت اللي بتضلك تعمل فشت فشت فشت لا هذا فس هيك هذا مضغوط مجرد ما تضغط بيطلع. فهذا مع الحم يعني مشكلة. القدحات أيضا مشكلة. أي إشي قابل للاشتعال ينترك بسيارتك مشكلة بهاي الأجواء. ومنشوف راح نشوف فيديوهات يعني بتصير كل سنة إن شاء الله ما نشوف يعني لكن بتصير كل سنة ثلاث أربع حوادث. وهي أخونا صايرة معاه يعني بعرش اليوم ولا امبارح وكانت جوا التابلو. حكينا القدحات 100% وكانت جوا التابلو والقدحات كمان بتفقع. بس قول القداحة صغيرة مش ممكن بتعملش كثير خطر أو أثر كبير بس الأشياء المضغوطة هاي السبراي والعطور والقصص هاي لا هاي مشكلة كثير كبيرة هاي إذا فقعت بتعمل ضرر منيح يعني.

0: اخونا هاني نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك يا جتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: انت يا جتاوي مبسوط على الصيف لانك تطلعش برا بتشوفش الشمس ولا بتشتغل في الشمس.
0: صح.
1: انت لو انك بتشتغل على تاكسي
0: طيب
1: او بتشتغل في الجو هذا
0: حلو
1: بتصير تحب الشتاء.
0: طبعا بتصير تحب الشتاء.
1: الله يقويك يا جتاوي. معك هاني.
0: هلا اخونا هاني. هلا حبيب القلب. الله يسعد قلبك. بس برضو كمان ما بنقدر كمان ننكر انك انت بتحب الصيف عشان برضو كمان في يعني نوعا ما الشغل بصير افضل وبتحسن. ومين قال لك سيدي احنا بنشتغل الساعتين هدول؟ لكن دائما يعني مجال الاحتفالات والايفنتات والله في مرات بيكون في ايفنتات واحتفالات اني بوقف 5 ساعات و6 ساعات تحت الشمس. يعني ما في اسبوع بمر الا ما بكون في شغل اوت دور برا وممكن يكون تحت الشمس خلال النهار يعني. فالله يعطيك العافيه. كل انسان بمجاله يعني بتعب. فيعطيك الف عافيه حبيب القلب.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي حبيب القلب.
0: هلا هلا والله.
1: أقسم بالله الواحد بيكون متنكد لما يسمع صوتك مرتاح.
0: يلا يسعد قلبك حبيبي.
1: أبو جاد عبيد معك.
0: هلا أخوي أبو جاد. هلا حبيب قلبي الله يسعد مساك وإن شاء الله تكون بخير. أخونا عماد بيقولنا السلام عليكم. هلا أخوي عماد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمنا عليك مشان الله إن شاء الله بخير.

يسعد مساك ومعي ابن ابراهيم وحمزه وسلم عليه كثير كثير ودائما يحبوا يسمعوا برنامجك. سالم اللوزي يا هلا ويا مرحبا ابو اللوزي. صحيح هون الملاحظه كمان اخونا اياد السعدي بيقول لي ابو الجتاوي حتى السجائر الالكترونيه البطاريه

0: وشواحن التليفونات. على فكرة بدك تعرفوا شغلة مهمة، الأمريكي بالتحديد اللي سائق أمريكي بعرف هاي الملاحظة، بأنه الكهرباء بتضل واصل في الأمريكي حتى هو مطفي، يعني كيف أو حتى لو مثلا نزلت من السيارة أنت، حلو، بتعرفوا أنتوا تبعت القداحة بالأخص، هاي بتضل شغالة، يعني هاي تبعت القداحة، إذا طفيت السيارة أنت وشلت الهاي وحطيت تليفونك على الشاحن وحطيت الشاحن جواته، الشاحن اللي هو بيجي زي شكل القداحة، بتظل شغالة. فهي بقول لك لازم تشيلها حتى مع الشمس والحم، برضو بتحمى، ممكن انه يصير في مشكلة. هلا الامريكي موديلات معينة بعرفش اذا لحد الان هاي الخاصية موجودة او وقفوها، بس لحد موديلات معينة نعم كانت حتى وانت طافي السيارة القداحة تشتغل. اسمع هاي الرسالة.
1: جتاو يا غالي، كيف الحال؟
0: هلا أخونا عبيد المعابري، هلا والله،
1: الله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين
0: ومساك.
1: اليوم الأخير اللي راح نسمع فيه جتاوي في الأردن.
0: ليش؟ وين راح تكون؟
1: بكرة أنا بتسجلني غياب.
0: وين؟
1: اليوم منطلق للولايات المتحدة لدعم النشامى.
0: هاي عبيدة،
1: رغم أنه أنا رايح أشوف أنه راح تكون أسوأ نسخة لكأس العالم.
0: صحيح،
1: بس حكير. كلنا خلف النشامى وكلنا مع النشامى، وهيك أنا بصير أصحى الصبح الساعة 7 الصبح 8 الصبح لحتى أسمعك.
0: بس اسمع بالله عليك عبيدة،
1: التوفيق بإذن الله، ورايحين
0: نجيب. الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك. بدنا منك سيدي إذا في عندك صور فيديوهات أشياء حلوة ولطيفة تبعث لنا إياها على الواتساب وتزودنا بكل هاي الداتا الحلوة. شو بطلع معك أشياء تصورنا إياها برضو بعث لنا إياها. هون بدنا نوجه برضو كمان تحية كثير كبيرة لأخونا حسن حمدي، بنوجه له تحية، وبدنا نقول له أخونا حسن حمدي الله يسعدني مساك حبيب القلب، يمكن صبح هسا بهذا التوقيت اللي احنا فيه مساء، الله يعطيك العافية، بسمعنا من ألمانيا، شكرا دائما على وجودك معنا وعلى استماعك لإلنا، والله يعطيك ألف عافية. فاصل وراح نرجع نستكمل معاكم مستمعينا الأعزاء حلقتنا ومشوارنا لليوم، خليكم معنا.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: وسهلا عن جديد مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام معي انا اسامه الجيتاوي. تحياتنا لكل اللي عم بيشوفونا عن طريق التطبيق وبيشوفونا عن طريق يعني شاشات تلفزيوناتهم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وعم بتشوفونا معاكم خلال الترويحه، وعم نسمع منكم مشاركاتكم وعم نتسلى مع بعض على الهواء مباشره. عندنا ابتهال المغربي، تحياتنا لك، الله يسعد مساكي. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساكي يا زلمة، أنت تعرف أنك رفيقي بالسفر.
0: والله والنعم، أنا بفتخر فيك.
1: وعلقان في الأزمة. أنا بالسفر طبعا، من الشغل للبيت هذا سفر بالنسبة لي.
0: طبعا سفر.
1: وعلقان في الأزمة، أنت رفيقي مهون علينا يعني شوية.
0: تسلم سيدي، تسلم.
1: قال لنا غالي خلينا نسمع صوتك أكثر.
0: أبشر أبشر، هسه بضل يا زلمة أنا صلي أربعة أيام أقسم بالله ما سكتت يا زلمة من أول الأسبوع لهسه، من كثر ما في عندي أشياء أحكيها وعن قصص المنتخب. ارجعوا للحلقات، إذا مرجع هسه تسجيل الحلقات والله يمكن يعني حكي يعني جد بمزحش، يمكن إذا حطينا أغاني يمكن حطينا خمس ست أغاني حرفيا ما فيش أغاني ولا أصلا مشاركات. وإحكي يا جتاوي، فخلينا نريح هالبس هاليوم يا إخوان بالله عليكم. اسمع هاي الرسالة كمان.
2: جيت الله يسعد مساك أبو.
0: هلا والله.
2: أنا أبو جيت حملت من الياسمين يا أخوي إلى سويلح.
0: من الياسمين إلى سويلح.
2: أحكي.
0: آه حبيبي.
2: 17 لغة يا زلمة. سن سكريتي صرت أحكي يا زلمة، شو لازمة.
0: الله يكون في العون.
2: والله يعينك وأنت مروح يا زلمة. شو.
0: والله أنا طريق المطار.
2: والله في جنبي مصري بشخر يا زلمة. الله يعطي العافية.
0: الله يا والله الله يعطي العافية. يسعد يا زلمة، يسعد ديننا احنا الأردنية يا زلمة، والله العظيم يا زلمة. اسمع اقسم انت ملاحظ قد ايه اصلا هو نفسه تعبان وقرفان يعني، بس خلاص مبسوط وشارك يعني، فهمت علي كيف؟ والشاب المصري اللي جنبي نايم بشخور الله يعطيه العافية. والله انت اذا مشغل له المكيف خلاص يعطيك العافية، لا احد بعد التعب والبراد مستحيل تقاوم، مستحيل الا ما تخفى. الله يعطيهم العافية كل التعيبة والشغيلة والناس اللي بتتعب وبتشتغل، ويرزقهم كل الخير يا رب. مساء الخير جتاوي الفخم، طبعا انت مبسوط بالصيف؟ طبعا مبسوط بالصيف. نفسيتي بتقديم البرنامج بالصيف تتغير والله.

0: اخونا شجاع والله زمان عنك.
1: جتاوي يا جتاوي الله يسعد المسا يا رب.
0: هلا والله.
1: معك الصديق القديم الجديد
0: والله زمان عنك
1: في كل مكان حتى بالإذاعات السابقة.
0: بعرف.
1: شجاع شقير يتكلم.
0: الله يسعد قلبك.
1: الله يسعد مساك ويسعد هالجو الرايق اللي انت فيه.
0: الله يسعدك
1: حبيب القلب يا أسامة جتاوي، اقسم بالله اني اشتقت لك.
0: احنا بالاكثر لك. والله انا بالاكثر
1: والله. الله يسعد هالمسا.
0: شكرا شكرا
1: كل الاحترامي لك ولا إذاعة عين اف ام.
0: طول بعمرك.
1: الله يعطيكم العافية.
0: تسلم يا حبيب القلب.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: طلع علينا من الشباك يا عم، طلع كيف الشارع متدمر، وابشرك
0: ازمة كثير،
1: المطار مغلق ذهابا ايابا.
0: حلو ما شاء الله، الله يبشرك بالخير. الله يبشرك في الخير حبيبي. بعد ايش؟ الله يسعد مساك. بعد ما بشرتني انه مسكر على الجهتين طريق المطار.

0: قصي زلوم شو بعث لنا
1: ابو الجيت؟
0: هلا والله.
1: نفسي انك تضلك للثمانية.
0: نفسك انك
1: تضل الشوارع مسكرة.
0: اقسم بالله العظيم نفسي اروح انام. والله العظيم فيه تعب يعني الله بيعلم فيه. اسمع بعدين عندنا المكيف هون حاطينه على 17. اقسم بالله يا اخوان بمزحش، 17 تحس حالك بثلاجة يعني موتى حرفيا. ايش في
2: ما بعرفش اكون رومانسي لكن عليك
0: يعني. وبعدين ان هي اسمع يعني براد براد وانت شوي بردان بس مش قادر تقاوم ال 17 البراد هذا، فهمت كيف؟ فبعطيك شعور على شعور اخر هيك خمس دقائق في البرنامج انه يا باي لو الشباب يروحوا. بعدين رجعنا فرشنا الاذاعه موكيت وزبطنا يعني فرشنا موكيت كامل مكاتبنا مع كل شيء موكيت حلو، فيعني مع الموكيت ومع ريحه الموكيت كانك ناقل عدار جديده، صح حواري؟ والله هيك تجيب لك فرشه في العقل والحفين ومخده وباش والله بتروح يعني راح يدخل عامر علي يلاقيني نايم هون جنب على الستيج عنده جنب الاستوديو تبعه على البوديوم.

ليش مش شو مبسوط عليه؟ شو بدك فيه؟ شو شو زميلك مش خطيبتك قال انا بحاول اقنع حواري يحلق شعره، شو بدك فيه يا زلمه؟ قال يعني زميلي بخاف عليه، ما مش خطيبتك هو زميلك. إلك معلم ما إلك معه هالسبع ثمان ساعات دوام، مرحبا ابو الحواري، يعطيك العافيه ابو الحواري. انا بعرف انه عشانه، انا فاهم عليك، فاهم عليك، ماشي ماشي، بس اترك الناس بحالها يا ضياء، اترك. يعني تخيل انت تيجي تحكي لي انت والله لازم تشوف حل حواجبك، طلع تفضل طلع كيف طلع. هذا براند، هذا جيتاوي براند، ما في معلم، انسى.

0: مش عارف اللي بيحضرنا على اللايف اذا كنت انا طالع اكيد شافني وانا قاعد بالثوب يا والله عشان تعرف ما شافونيش خلاص تمام عشان تعرف هيك جد اخر خمس دقائق اخوان اخر اربع دقائق يصير في سحلان عام في الاستوديو انا حاسس اني قاعد بغفي هيك مع انه يا زلمه احنا يعني هذا الشعور مثلا انا بكون صايبني يوم احد بس غريب انه اليوم صايبنا هذا الشعور يا زلمه لا الثلاثة كويس يا زلمه انا والله منيح الثلاثة لا كويس الثلاثة يا زلمه هو انا بعرف انه تعرف شو معنى ولا علينا بس على الاقل احسن من السبت السبت معروف انه عليك مش معك ابدا يعني السبت ما هذا عليك الاحد لسه هو مبلى يعني عارف انك طالع الصبح الدوام خلاص الامور تمام يعني راجع لروتينك من اول وجديد على كل الاحوال شكرا لحسن استماعكم لمشاركاتكم لكل اشياءكم الحلوه اللي بتبعثوها اللي بتخلينا نضحك على الهواء ونغير جو ان شاء الله توصلوا على بيوتكم سالمين غنمين اموركم كلها 100% وتمام التمام كنت معاكم انا وسام الجيتاوي بساعتين على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام برعايه شركه او مجموعه شركات بسطامي وصاحب المالكين والوكلاء الرسميين خلينا نحكي للعلامة التجارية بي واي دي نيسان وانفينيتي بالأردن أحمد حواري الله يعطيك ألف عافية ضياء الربابعة مخرجنا ومخرج برنامجنا يعطيك العافية يا باشا وكنت معاكم أعزائي المستمعين كل أخ بسمعنا وأخت أنا أسامة الجيتاوي عسى أن نلتقي فيكم إن شاء الله بكرة على خير وسلامة الله معاكم سلام سلام
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.
3: كوكوكو

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن والعراق يؤكدان متانة العلاقات وتوسيع الشراكة الاستراتيجية. رئيس هيئة تنظيم النقل البري يقول إن شركات تطبيقات ذكية لا تلتزم بالتسعيرية، وربط إلكتروني لتفعيل الرقابة. هيئة تنظيم النقل البري تقول إنه سيتم ترخيص شركتين تعملان بالتطبيقات الذكية الأسبوع المقبل. جيش الاحتلال يقول إنه قتل مسلحاً دخل إلى إسرائيل من لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه يجب وقف جميع الهجمات في الشرق الأوسط فوراً. المملكة المتحدة تحث الشركات البريطانية على وقف أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. 88 ديناراً و60 قرشاً سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عيني.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السبع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسمع.
1: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.